وتعبير ملك كبير أو عظيم استخدم لوصف سنحريب في أشعياء 36 عدد 4. ليه؟ لأنه كان مرتبط بالتفوق العسكري والسيادة والقدرة على منح المعاهدات، فمن يحمل هذا اللقب لا يمكن أن يحتمل المنافسة. فهنا كاتب المزمور والمرنم بيقول إن الوحيد من يستحق هذا اللقب هو الرب مش سنحريب. فعلى الأمم أن تسبح الله لأنه ملك على الأرض كلها، الأرض كلها بما فيها البشر، وهو وحده من له السيادة. أما بالنسبة لشعب الله فبيقول كاتب المزمور: يخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا، يختار لنا نصيبنا، فخر يعقوب الذي أحبه. فبيدعو الشعب لتسبيح الرب لأنه هو المحامي عننا، من يعطي النصرة. وفي أيامنا في العهد الجديد يقول الكتاب المقدس عن الرب يسوع المسيح لكل المجد: إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. وأنه بيخضع الأعداء لما بيقول في فيليب 2: لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. بعدها بيكمل كاتب المزمور في أنه بيؤمر الأمم والشعوب للترنيم وتسبيح الرب، وبيستخدم فعل رنمه في صيغة الأمر أكتر من مرة. ليه؟ لأنه الرب هو الملك على كل الأرض. لما نعدي يا حباب في وقت إحباط أو حزن أو ضيق، ما يملأ قلوبنا بالأمل والفرح هو حقيقة أن يسوع المسيح الملك هو من له السيادة والسلطان. فيش حاجة بتعدي من تحت سلطانه، وفي يوم من الأيام هيجي سيخضع جميع أعدائه. نهاية المزمور يا حبايب، بسأل نفسي وبسألك عزيزي المستمع أنك تفكر في الأسئلة دي: هو إيه معنى أن الله سيد وملك على حياتي؟ السؤال الثاني: إزاي أنا أقدر أعلن عن سيادة الله في حياتي؟ سيدنا الرب، ممتنين لشخصك على كوننا أولادك، وبنعلن سيادتك على حياتنا يا رب. جايين نعيد تكريس حياتنا ليك علشان تكون أنت وحدك السيد والرب على حياتنا وأيامنا وكل ما أعطيتنا إياه. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا ان انت الضامن الوحيد، سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق.

بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لأن لولا إيدك أنت لابتلعونا أحياء، وإحنا بننسى وبنتعود أن أنت معنا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح عينينا على أن دي نعمة إحنا عايشين فيها وإحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب أن إحنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بإيدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك أنت فقط. آمين.

خلونا واحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جاية. خلونا نقرأ جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبدي. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبدي. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج، بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجوا نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية، نقول له هللويا، قلبي ثابت وأنا وياك، يا رويني يا يسوع.

بملكك حياتي، رافع ايدي بسلم لي. مرة تاني رافع ايدي اعلنها.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أندخ. النهاردة حلقتنا عن الأمان الكاذب في عصر السوشيال ميديا. وإحنا النهاردة بنقعد قدام الشاشات وقت طويل جدا جدا في حياتنا، بنبص ونتفرج دايما على الناس اللي حوالينا، وبنبص عليهم إزاي هم ممكن يكونوا خرجوا من الأنتخة بتاعتهم ومن منطقة الراحة بتاعتهم. بس مش معنى إن إحنا بنتفرج على الناس اللي خرجوا من منطقة الراحة دي إن إحنا فعلا نكون إحنا خرجنا من المنطقة دي. لكن عايزك تكون فاكر كويس قوي إن الشاشة دي اللي قدامك هي جدار، هي حيطة، ومش باب بيفتح لك عشان تبص على العالم اللي بره. بص حواليك كده النهاردة، كم ساعة بتقضيها النهاردة بتتفرج على ناس بتسافر أو ناس بتلعب رياضة؟ بنتفرج على ناس بتنجح وتعمل إنجازات كتيرة قوي في الحياة، أو ناس كمان بتقدم نصايح عن تطوير الذات والتنمية البشرية. السوشيال ميديا النهاردة عملت لنا فخ عبقري اسمه الإنجاز الوهمي. هو في إنجاز بيحصل قدامنا حقيقي، بس إنجاز لأشخاص آخرين مش إنجاز لي أنا. بنحس إن إحنا بقينا أشطر وأشجع لمجرد إننا شفنا فيديو لشخص شجاع. بنكتفي أحيانا باللايك، مع أن ممكن تكون حاجة حلوة، بدل ما نطبق الفعل ده في حياتنا. النهاردة محتاجين نكسر الشاشة دي، مش شاشة الموبايل طبعا عشان دي شاشة غالية، لكن هنكسر الشاشة والدايرة اللي احنا قاعدين بنتفرج عليها على السوشيال ميديا، اللي أصبحت أكبر خدعة وأكبر منطقة للراحة في حياتنا في العصر الحالي اللي احنا بنعيش فيه. روحيا الحياة بتاعتنا هي شهادة، كلمات رائعة وجميلة، لكنها كمان عمل بنقدر نقوم بيه في الحياة. وده اللي عمله الرب يسوع لما بتكلم عنه كلمة الله المقدسة عن ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. هو ما كانش مجرد كلمات بس، لكن كمان كان بيعمل ده ويعيشه في حياته. العمل مش معناه المشاهدة السلبية، لكن الروح بتشبع لما بتجرب وتتألم وتفرح بجد، مش لما تستهلك مشاعر معلبة من خلال شاشة حوالينا. نفسيا واحنا قاعدين قدام الشاشات لما بنشوف حد بينجح، يمكن بنفرح وتتولد جوانا مشاعر جميلة جدا، لكن الحقيقة ان احنا بنحس براحة كاذبة، كأننا احنا اللي عملنا كده، هو في الحقيقة احنا ما عملناش حاجة. ده بيخلينا نفضل في مكاننا لأننا بنشبع بالإنجاز النظري. السوشيال ميديا بتقدم لينا أمان كاذب، بتحسسك إنك عارف كل حاجة وإنت لسه ما جربتش أي حاجة. الخروج الحقيقي من منطقة الراحة بيبدأ لما تقفل موبايلك وتواجه الواقع اللي مفيش فيه فلاتر ولا فيه شاشات. يا شباب، إحنا النهاردة بنشوف العالم من خرم إبرة اللي هو الشاشة. لو عايز تكتشف أفاق جديدة فعلا النهاردة، لازم تخرج من خرم الإبرة من الشاشة دي اللي السوشيال ميديا حطاك فيها. النهاردة بلاش تتفرج على فيديوهات إزاي تعمل كده، قوم واعمل كده فعلا، حتى لو هتبوظه مرة أو مرتين، بس اتعلم إنك تعمله، وأكيد هتوصل في يوم من الأيام إنك تنجح فيه. العالم الحقيقي بره الشاشة أوسع بكتير من الشاشة الصغيرة اللي موجودة بين إيديك. أصعب؟ آه، بس أجمل بكتير قوي. ما تخليش حياتك تبقى مجرد
حياة روتينية جدا. اخرج النهاردة، اغلط، اتعلم، وتعامل مع ناس حقيقيين مش مع ناس وهمية على شاشة صغيرة. منطقة راحتك هي الموبايل اللي في ايدك ده، ممكن تسيبه شوية عشان تمسك خيوط حياتك بجد. النهاردة محتاجك تعيش التجربة بجد، ما تتفرجش عليها. يا رب النهاردة يمكن أنا بقضي وقت كبير قوي قدام الشاشات وقدام السوشيال ميديا، يمكن تكون حاجة دي مفيدة لوقت قليل، لكن أنا محتاج تديني عزيمة النهاردة إن اللي أشوفه كويس ينفع أن أنا أطبقه، اللي أنا سمعته ينفع أن أنا أعيشه، مش بقوتي الشخصية لكن بمساعدتك لي يا رب. آمين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت. أهلا وسهلا فيكم كل اللي عم بيتابعونا هلأ على إذاعة Better Life. هلأ وقت عبادة رح نكون مع بعض، معكم أيمن كفروني، وبصلي أنه هذا الوقت يكون وقت بركة لكل حدا قرر أنه هالنص ساعة بده يسمع. يعني يمكن تكون سايق السيارة، يمكن تكون قاعد بالبيت، ما بعرف شو اللي إجا بذهنك بهذه اللحظة وقررت تفتح الأب أو تسمع على الراديو وطلع قدامك وقت للعبادة مع فريق الحياة الأفضل. هلأ هذا الوقت هو صحيح وقت في ميوزك ووقت في حكي، بس اللي أهم من هيك إذا قلت له للرب بقلبك يا رب أنا عم حضر قلبي لأن بدي أسمعك، بدي أسمعك، أنا عطشان لإلك، أنا متأكد أنه الرب رح يفتح ذهنك ورح يفتح قلبك ورح تشوف شيء يمكن ما شفته من قبل، حتى ولو كلمات سبق وسمعتها بس اليوم عم تسمعها بطريقة مختلفة. بهذه اللحظة بصلي أنه فعلا تكون عم تسمعها بطريقة مختلفة، وكل الهدف بالآخر مش أنه نكون عم نقدم سيشن ميوزك، نحنا عم نقدم وقت للعبادة حتى كل حدا انضم لنا بهذا الوقت يقدر يستمتع بالوجود في محضر الله.

أشعياء بيقول بمحل: إيتي ببنية وببناتي من بعيد، وبكل من خلقته لمجدي خلقته. الله لما خلق الإنسان خلقه لمجده، خلقنا لمجده، مثل رسام لما بيرسم لوحة بالآخر لما اللوحة الناس بيجوا بيشوفوها بيشوفوا وبيشوفوا الفن اللي موجود بداخل هالفنان. اللوحة بحد ذاتها مش من أجل اللوحة، إنما من أجل مجد هذا الفنان. لما بترسم اللوحة الناس بيطلعوا بيشوفوا الإبداع اللي موجود بداخل الفنان. فكان بالحري الله اللي هو أعظم من أي فنان، الله الخالق. الفنان بيخلق من شيء بين يديه، إن كانت الألوان اللي بيخلطها أو المواد اللي بيستخدمها، كل إشياء بيستخدم من شيء موجود، ولكن الله يخلق من العدم. الله لما بيخلق بيخلق من العدم، وخلق كل الأشياء لمجده. نحن خلقنا لمجده. مرات كتير ما بنستمتع بحياتنا ومش عم نعرف نعيشها صح، ولا عم نعرف نفرح بحياتنا، لأن مش عم نعيش للهدف اللي خلقنا من أجله. منعيش لمجد أنفسنا، منعيش حتى نحقق ذواتنا، منفتكر أنه يوم اللي منحقق أنفسنا يعني. والمشكلة وين؟ أنه فهمنا لتحقيق أنفسنا، فهمنا للنجاح فهم خاطئ. أنا عشت سنين من عمري لحد ما صار عمري 30 سنة، كل اللي بدي أعمله أني حقق نفسي، حقق ذاتي، انجح. ومش غلط أني يكون عم بسعى لحقق ذاتي، ولكن كنت عم بشتغل كل شيء من أجل مجد نفسي. عشان هيك كنت غار من الناس اللي ينجحوا. الغيرة اللي كانت بقلبي بسببها كان أنه لما أشوف حدا عم ينجح حس أنه أخذ من المجد اللي أنا عم جرب حققه لنفسي، فما كنت عم بعرف استمتع. كل ما ينجح شيء من عمل من أعمالي افرح فيه لثواني، ويروح الفرح ليه؟ لأنه شوف غيري تاني حقق نجاح وحس وكأنه مجدي مش عم يظهر. ليه؟ لأني كنت عايش لمجدي. ما عرفت قيمة الحياة ومعنى الحياة الحقيقي إلا يوم اللي صرت عيش لمجد الله، وما عرفت عيش لمجد الله إلا يوم اللي فهمت حقيقتي كإنسان، إني أنا إنسان خاطئ، مصيري جهنم، ولكن الله بمحبته إجا إلى هذا العالم حتى يغيرني، يغير قلبي، شالني من الخطية، غسلني بدم ابنه، عملني واحد من أولاده، صرت إله. يعني بكلام الكتاب صرت خليقة جديدة. يوم اللي صرت خليقة جديدة رجعت للطبيعة اللي الله خلقني حتى كون عليها. الطبيعة الجديدة هي اللي مولودة حسب صورة الله حتى عيش لإله. ومن يوم اللي صرت عيش لإله صرت عم بعرف استمتع بحياتي، بكل دقيقة عم عيشها، بكل لحظة، بكل عمل عم بعمله. ليه؟ لأنه تغير الدافع تبعي. دافعي بالأول كان أني أعمل الأشياء لمجد نفسي، مشان هيك ما كنت عم بعرف عيشها صح، ولا عم بعرف استمتع بالحياة، ولا عم بعرف أفرح. لما صرت خليقة جديدة صرت أعمل الأشياء لمجد الله، مثل ما كنت عم رنم قبل شوي: ليس لنا بل اسمك أعطي مجدا. ويوم اللي صرت أعمل الأشياء لمجد الله صار حياتي إلى معنى وإلى طعم، صرت أعرف أفرح. هذا القدوس اللي دعانا حتى نعيش لإله، دعانا وسكن فينا حتى نعيش لإله، فما رح نعرف نستمتع بالحياة إلا ما نعيش ونفعل كل شيء لمجد الله.

بذكر أول ما تعرفت على الرب يسوع المسيح في بدايات سنة 99. طبعا لما كنت غني زمان كنت أنا وعم غني حس أنه بدي أوصل لمرحلة أنا وعم غني أو هيدي النشوة اللي بيسموها الناس بلغة الموسيقى أنه الإنسان يطرب بينطرب إلى درجة إلى حالة الطرب. فكنت دايما غني أو مثلا لحتى حاله يقولوا مثلا واحد كان منطرب جدا هو منطرب بصير يقول الأشياء بشكل أفضل. فكنت أوصل لحالة الطرب اللي عم بحكي عنها وبلحظة تتبخر. لما جيت على الكنيسة وبلشت ترنم لما صرت دوق طعم الترنيم لأول مرة غير أيام. حتى لو كنت انولدت ببيت مسيحي بس كنت بوقت روح على الكنيسة كواجب كعبادة روح طقوس ولا مرة فهمت من جوا شو. أول مرة بلشت افهم شو يعني الترنيم من بعد ما صرت خليقة جديدة مثل ما كنت عم بحكي أول شوي. من بعد ما تعلمت معنى العبادة من بعد ما فهمت أنه أنا في شيء أنا مخلوق لحتى أعمله ما كنت عم بعمله مش هيك ما كنت فرحان لما صرت أعبد صح وصارت العبادة عم تنبع من قلبي. صرت شوف بالميوزك اللي عم رنمها بالموسيقى اللي عم قولها في شيء مختلف عن زمان. ما كنت أعرف أكتب قبل لما كنت مطرب ولا مرة بحياتي كتبت أغنية لألي أو لحنت حتى ولو كان عندي يمكن محاولة وحدة فاشلة. بس لما تعرفت عليه ولما حطيت موهبتي بين إيديه وصرت بدي اتمتع أكتر بالكلام اللي عم يطلع لحتى يكون لإله لما صرت أعمل لمجده بدل لمجدي صرت بدي أعبر عن اللي بداخلي وصرت الله بلش يعطيني كلام ولحن أني حطن ويطلعوا بشكل ترنيمي. فبذكر من أوائل الترنيم اللي كتبتها يمكن تاني ترنيمة كتبتها كانت ترنيمة بتقول أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع لا حياة لي بدون حبك يا يسوع. وبدي منكم تتأملوا شوي بكلمات الترانيم. ليش عم قلك هيك؟ حتى تشوف انه مش معقول شخص متعرف على الرب يسوع المسيح صار له اشهر يمكن شهرين او ثلاثة اشهر الكلام اللي مكتوب اليوم بعد 25 سنة بتطلع بهالكلام وما بصدق انه انا اللي كاتبه لبل خليني حط بهالطريقة افضل. بعرف انه مش انا اللي كاتبه بعرف أنه روح الله هو اللي كان عم بحط هذا الكلام على لسانه لأنه مستحيل شخص عمره شهرين بالإيمان يقدر يقول كلام بهذا العمق. مش عم أقول على الكلام بهذا العمق حتى أقول عن حالي أني أنا كتبت كلام عميق لهذه الدرجة. كمان مرة ومش حتى أتواضع عم قلكم أنه مش أنا اللي كتبت إنما روح الله وضع هذا الكلام على فمي لما قلت أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع.

0: هاي نانو،
1: هاي.
0: ايه بقى تحكي لنا ايه النهارده؟
1: كنت راكبه في عربيه بره مصر وشفت حاجه بصراحه بهرتني. لمبه صغيره محطوطه في المرايات الجانبيه بتاعه العربيه. اللمبه دي جوه المرايه بتنور اول ما اي عربيه تدخل في زاويه اسمها البلايند سبوت، زاويه ما بتبانش فيها العربيه في اي مرايه، لا المرايات الجانبيه ولا مرايه الصالون. بس لو اتحركت من غير ما اخد بالي ان العربيه دي موجوده، انا ممكن اعمل حادثه، ممكن احود فاخبط العربيه دي. طبعا لو اللمبه دي موجوده في العربيات في مصر هتنور طول الوقت، احنا عربياتنا حضنا بعض طول الوقت. الفكره ان الزاويه دي عند السواق اللي قدامي بتبقى باينه لي انا بكل وضوح، انا شايفاها، هو مش شايفها بس انا شايفاها. الزاويه دي عندي انا مش شايفاها، بس اللي حواليا ينفعوا يكونوا شايفينها. وعشان كده انا ينفع ابقى ببص على اللي قدامي واقول الحق هيخبط، هيعمل حادثه، عارف بنعمل كده. بس بالنسبه لزاويتي انا او العربيه اللي انا هدخل عليها انا مش شايفاها خالص. كل واحد فينا انا وانت عندنا بلايند سبوتس في شخصيتنا، حاجات انا مش شايفاها ومش عارفاها عن نفسي ومش واخده بالي منها، ولو ما التفتش ليها هعمل كوارث، هعمل كوارث في حياتي او حياه ناس تانيه حواليا. ومهم قوي انه يكون في حد تاني هو يكون بيقوم بدور اللمبه دي، حد هيوريني المشكله اللي عندي، حد بيحبني، بيخاف عليا، مهتم بيا وهيكلمني بمحبه. اوقات كتير احنا بنخاف من موضوع المواجهه ده. المواجهه بالنسبه لنا انا مفيش حد يحاسبني، انا مش عايز حد يتكلم معايا، ربنا بس هو اللي يحاسبني. مع ان المواجهه دي كنز لو اتعملت بطريقه صح، تساعدني اكبر وتساعدني اتغير. طبعا اكتر حد يقدر ان هو يوريني البلايند سبوتس بتاعتي دي هو ربنا، بيوريني حاجات جوايا وجوه قلبي انا نفسي ما كنتش شايفها ولا عارفها عن نفسي، حاجات اتزرعت فيها من زمان وبتتسبب في تصرفاتي النهارده من غير ما اخد بالي. بس نعمه ربنا ينفع تغيرني قوي، ينفع تشتغل عليا قوي، ينفع تشفي وينفع تشكل. في العربيه البلايند سبوت هتفضل طول عمرها البلايند سبوت، زوايا انا مش شايفاها وممكن تسبب لي حوادث، لكن في حياتي ربنا ممكن يشتغل عليا، الناس ممكن تساعدني، وبلايند سبوتس كانت موجوده في حياتي انا ما كنتش عارفها عن نفسي ينفع تتغير وينفع تنور. فانا ينفع اتغير واتشكل واحدة بواحدة.

0: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 92، مزمور تسبيحة ليوم السبت.
2: حسن هو الحمد للرب والترنم لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغداة وأمانتك كل ليلة، على ذات عشرة أوتار وعلى الرباب على عزف العود. لأنك فرحتني يا رب بصنائعك، بأعمال يديك أبتهج. ما أعظم أعمالك يا رب، وأعمق جدا أفكارك. الرجل البليد لا يعرف، والجاهل لا يفهم هذا. إذا زهل الأشرار كالعشب وأظهر كل فاعل الإثم، فلكي يباد إلى الدهر. أما أنت يا رب فمتعال إلى الأبد، لأنه هو ذا أعداؤك يا رب، لأنه هو ذا أعداؤك يبيدون. يتبدد كل فاعل الإثم، وتنصب مثل البقر الوحشي قرني. تدهنت بزيت طري، وتبصر عيني بمراقبية، وبالقائمين علي بالشر تسمع أذناي. الصديق كالنخلة يزهو، كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب، في ديار إلهنا يزهرون. أيضا يثمرون في الشيبة، يكونون دساما وخضرا، ليخبروا بأن الرب مستقيم، صخرتي هو ولا ظلم فيه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة بقول له أشكرك يا رب على صنيعك معايا في كل شيء. كل حاجة في حياتي بعيشها أنت السبب الوحيد وراها. أمانتك هي اللي أعدتها ليا. أشكرك يا حبيبي. عايزة أسبحك واشترك مع جموع الملائكة وكل أخواتي في العالم ده اللي قاعدين قدامك. أتوحد معاهم بالروح القدس اللي فيهم وفيا. يمكن ما نعرفش بعض، لكن الروح عارفنا كويس. بتوحد بإخواتي الحاملين نفس الروح في أي مكان في العالم دلوقتي، وبختار معهم أقول لك أنت عظيم، قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجدك ملء كل الأرض، مجدك يملى كل مكان إحنا موجودين فيه قدامك دلوقتي، كل جماعة مجتمع على اسمك مجدك يجي عليها، حضور مجدك التقيل يجي على كل طالبيك في أي مكان موجودين فيه وفي أي وضع هم فيه. لكل الطالبين وجهك يا شمس بري وبرهم تشرق لينا بنورك والشفاء في أجنحتك. فعلا نشوف مجدك ومعرفتك بيغطوا الأرض كما تغطي المياه البحر. معرفة شخصك أنت مين بحق وحقيقي. أنت تعلف كل مخططات العدو ومشورته الشريرة. مؤامرتك أنت يا رب وحدك هي اللي تثبت. تعالى يا إلهي وصرخت قلوبنا ليك، تعالى بافتقاد حقيقي لينا ولشعبك في كل مكان، فنجسدك تاني على الأرض. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس، أنا زرت أرضكم من أكتر من 2000 سنة، زيارة ما كانتش تخطر على بال حد أبدا ولا حتى حد يجرؤ أنه يحلم بيها. زرت زيارة كاملة عملت فيها كل اللي لازم يتعمل، من إظهار للآب السماوي هو مين وإيه قلبه من ناحيتكم وإيه طبيعته وشكل العلاقة اللي بتربطه بيكم. أظهرت مين هو الإنسان اللي خلقه على صورته كشبهه، وإزاي يقدر يعيش كما ينبغي للصورة اللي اتخلق عليها، إزاي ينتصر على طبيعته الأولى ويعيش بفكر الآب. وعشان العلاقة بالآب دي تسترد وعشان تنتصروا على الطبيعة الفاسدة، كان لازم أمشي المشوار للصليب بكل ألمه ووجعه، وموت كبديل عن كل واحد فيكم، وأقوم من الموت منتصر ليكم عشان تقدروا تعيشوا حياة النصرة الحقيقية اللي فيها تكونوا صورة الله على الأرض. أنا مش محتاجة أتجسد تاني وأزور أراضيكم، أنا محتاج أتجسد فيكم أنتوا. زيارة افتقادي لكل أمة هتكون من خلالكم أنتم، مش إن يسوع يجي من جديد أبدا. كل واحد وواحدة فيكم مدعو يكون يسوع على الأرض اللي عايش فيها والبلد اللي ساكنها والمنطقة والحي وحتى العمارة اللي ساكن فيها. ملايين أولادي في كل مكان في العالم لما يعيشوا كما يحق لإنجيل المسيح ويقفوا على الأسوار ويطلبوا لأجل الأمم اللي عايشين فيها إنه يأتي ملكي عليها ولتكن مشيئتي فيها كما أعدتها في سمواتي طرف أراضيهم، تكون هي دي موجة الافتقاد الحقيقية اللي العالم مستنيها، واللي تكون زي النار اللي بتنتقل من مكان لمكان لمكان، تجري أسرع من أي مقاومة لها، وأبواب الجحيم لا تقوى عليها. عشان كده الافتقاد يبدأ بيكم أنتوا من جواكم، من حياة كل واحد وواحدة فيكم. أنتم جزء من اللي عايز أعمله في العالم. أنا مش هشتغل بعيد عنكم ولا هستخدم ملايكة تعمل شغلكم، أنا هشتغل فيكم وبيكم لو طلبتم الأمر ده من كل قلبكم. لو كل واحد فيكم قال لي أنا معاك في اللي عايز تعمله في المكان اللي أنا عايش فيه، وأي تغيير عايز تعمله فيا عشان أكون كفء للمهمة دي، أنا مستعد، هحط إيدي على المحراث معاك ومش هبص ورايا، عايز أعيش اللي على قلبك ليا بكل تواضع وأمانة، وقتها هعرف أصنع فرق في حياتك من جواك ومن براك، وقتها هتقدر تختبر يعني إيه الواحد اللي بألف. زي ما أشعياء قال في إصحاح 60 وعدد 22، الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية، أنا الرب في وقته أسرع به. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده، القليل منه يصير ألفا والصغير يصير أمة عظيمة، أنا الرب أعمل ذلك في حينه. أنا عاوزكم أنتم الأول، عايز ولادي، عايز كنيستي تقوم وتفوق، جسدي الحقيقي ينهض ويقوم من نومه. وزي ما نحمية طلب من شعبه كل واحد يبني السور اللي قدامه، وقف لنفسك الأول وانتبه لحياتك واختياراتك وأولوياتك وسلوكك ووقتك، وبعدين إلزق كتفك في كتف أخوك اللي جنبك واسنده وعضده وشجعه يعمل دوره وينتبه لحياته، نور ليه السكة عشان يقدر يبني هو كمان السور اللي قدامه، وهكذا واحد ورا واحد ورا واحد. مهم جدا تبني أسوار حياتك اللي هتقف عليها في وجه الشرير اللي دايما عايز يوقعك وهيستغل كل ثغرة يدخل منها. كن حكيم وكن يقظ. الكنيسة هي كل واحد فيكم، مش المبنى والأسيس، الشعب هم الكنيسة. وحدتكم ونوع حياتكم واختياركم المستمر ليا هي دي الكنيسة اللي أنا مستنيها، مستني كل واحد فيكم عشان يقوم ويقف على الأسوار ويدعوني فأستجيب. في أخبار الأيام الثاني إصحاح 7 وعدد 14 بيقول كده، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا حضوري ورجعوا عن طرقهم الشريرة، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وسأشفي أرضهم. شعبي الأول، ولادي وبناتي، كنيستي ترجع الأول وتعيش الدعوة اللي على حياتها وتكون ليا بحق وحقيقي، مش مشغولة بروحها ولا بإنجازاتها، مشغولة بيا وباللي عايز أعمله بيها. عايشة يسوع على الأرض ملموس من كل اللي حواليها، ده الافتقاد الحقيقي، إنه يرى يسوع في كل واحد وواحدة فيكم. لما يسوع يكون حاضر فيكم والروح القدس يكون مشتعل جواكم، وقتها هتعملوا بيسوع الأعمال اللي عملها وهتروا الأعظم منها بيحصل بحضوره الحي فيكم. وتقل حضوري على أولادي وعلى الكنيسة هيجيب البعاد من كل اتجاه، هييجوا ويسألوكم عن سبب الرجاء اللي فيكم، وهديكم كلام عند افتتاح الفم، هتعيشوا النور والملح الحقيقي للعالم المظلم اللي حواليكم. أشعياء إصحاح 60 والأعداد من 1-3 بيقول كده، قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه هالظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. مخليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

شتان الفرق بين النحلة والذبابة. عارف لو تخيلت معايا حديقة كبيرة مليانة ورود وفي ركن بعيد منها في كوم زبالة، عارف الذبابة لما تدخل الحديقة تسيب كل الورود وتروح لكوم الزبالة وتحط عليه وتقف وتستمتع، تستمتع بالزبالة. لكن لو تخيلت معايا النحلة، عارف أول ما تدخل تبدأ تتنقل من وردة لوردة، من وردة لوردة، لكن النتائج مختلفة تماما. تلاقي النحلة بتخرج لنا العسل، الشهد اللي فيه صحة وفيه شفاء، لكن الذبابة سبب كل الأمراض والبلاوي. يا ترى أنت نحلة ولا ذبابة؟ فيه ناس لما تفتح اليوتيوب، لما تفتح وسائل السوشيال ميديا بتدور على إيه؟ بتدور على فيديوهات بتقدم محتوى ولا فيديوهات فاضية؟ بتدور على مواقع تبني ولا مواقع نجسة تدمرك؟ أتمنى تكون نحلة. الله أوجدنا علشان نكون شفاء للناس ونطلع عسل للناس ونسعد كل الناس. فشوف أنت بتمتص إيه، بتستنشق إيه، لأن اللي هتمتصه وتستنشقه هو اللي هتخرجه. يا ترى بتتلم على شلة حلوة محترمة ولا أخرى؟ أتمنى تكون زي النحلة.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة

كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على فولو علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة شير. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

أهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. خليني أسأل سؤال النهاردة، لو كل الناس هيعرفوك بأكبر غلطة عملتها في حياتك، يا ترى هتعمل إيه؟ لو كل مرة يسمعوا اسمك يفتكروا ماضيك مش الشخص اللي أنت بقيت عليه دلوقتي. كم واحد فينا بيعيش أسير نظرة الناس؟ وكم واحد فقد الرجاء لأنه صدق إن الماضي هو آخر كلمة في حياته؟ تعالوا النهاردة في حلقة زوايا خفية نكتشف زاوية ما انتبهناش ليها ممكن جداً تحرمنا من الحياة اللي ربنا قصدها لينا. زاوية النهاردة اسمها مريم المجدلية، عندما لا يكون ماضيك هو هويتك. في نظر الناس كان من السهل أن تختزل مريم المجدلية في ماضيها، لكن يسوع ما عملش كده. الكتاب المقدس بيقول: وبعد ذلك كان يسير في كل مدينة وقرية ومعه الاثنى عشر وبعض النساء، ومريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين. لوقا 8:1-2. الكتاب لم يخفي ماضيها، لكنه أظهر أيضا قوة النعمة اللي غيرت حياتها. الله لم يرى امرأة انتهت، بل رأى إنسانة تستحق أن تتحرر. حررها، عاد ليها كرامتها، منحها بداية جديدة. وهنا بتظهر زاوية خفية، مش المشكلة دايما في الماضي، المشكلة في إننا بنسمح له إنه يصبح هويتنا، فبنقول أنا فشلت، أنا سقطت، أنا لا أصلح. لكن هناك فرق كبير جدا بين إن يكون ليك ماضي بأنك تعيش أسير للماضي ده. النعمة ما بتنكرش اللي حصل لينا في الماضي، لكنها بترفض أن يكون الماضي ده هو اللي بيعرفك، هو اللي بيشخصنك، هو اللي بيحدد مين أنت. بولس الرسول بيقول: إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا، هوذا الكل قد صار جديدا. كورنثس الثانية 5:17. بعد كده حصل أعظم صباح في التاريخ، القبر الفاضي اللي أصبح فاضي. التلاميذ كانوا في حيرة، لكن مين كانت أول إنسانة قابلت الرب يسوع بعد قيامته؟ هي مريم المجدلية. بيقول الإنجيل: وبعدما قام باكرا ظهر أولا لمريم المجدلية، ظهر أولا لمريم المجدلية. مرقس 16:9. يا لها من نعمة، نعمة الله. المرأة اللي كان رفضها المجتمع، الكل رفضها، اختارها المسيح لتكون أول شاهدة على القيامة. والأمر ما توقفش عند ده بس، لكن قال لها كده: اذهبي إلى إخواتي وقولي لهم، يوحنا 20:17، قولي لهم لقد أصبحت أول من يحمل خبر القيامة، قولي لهم. اللي كان الناس بيظنوا إن قصتها انتهت، جعلها الله بداية لرسالة عظيمة. كم مرة بيمنعنا ماضينا من خدمة الله؟ ليس لأن الله يرفضنا، بل لأننا نحن لا نصدق إنه غفر لنا، فنعيش تحت ثقل الذنب، وبنسمع لأصوات الناس أن تكون أعلى من صوت المسيح. لكن اسمع ما يقوله الرب: لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها، ها أنا ذا صانع أمرا جديدا. أشعياء 43:18-19. الله مش بيعيش في ماضيك، لكن بيعيش في حاضرك وبيقودك نحو مستقبلك. وهقول لكم تاني: الله لا يدعو المؤهلين بل يؤهل المدعوين. احنا في الطريق معاه كل حاجة وحشة فينا بتسقط. ويمكن الزاوية الخفية النهاردة بتقول ان اكبر سجن انت مش بتعيش فيه، اكبر سجن لا تعيش فيه ليس ما يقوله الناس، لكن ما تقوله انت عن نفسك. يعني مش اللي الناس بتقوله، لكن اللي انت بتقوله عن نفسك بيحدد هويتك. هل أنت لسه بتعرف نفسك بخطية قديمة أو بفشل قديم أو بجرح حصل زمان؟ إذا كان المسيح قد غفر
ليه انت لسه بتحاكم نفسك اذا قد كان دعا مريم المجدلية لتحمل اعظم رسالة؟ فهو ايضا قادر ان يستخدم حياتك مهما كان مضيق. اذا كنت تشعر النهاردة ان الماضي بيلحقك وبيحدد هويتك، افتكر الناس ممكن يفتكروا اللي انت كنت عليه زمان، لكن الله بيناديك للي خلقك علشان تكونه. النعمة يمكن مش بتقطع الصفحة القديمة أو الماضي، لكن بتكتب فصل جديد بالكامل. فما تخليش قصة الأمس أو الماضي يحرمك من دعوة دعاك ليها الله اليوم، وما تسمحش للذنب إنه يسرق منك المستقبل اللي أعده الله لك. أشوفكم في الحلقة الجاية مع زاوية خفية جديدة بتكشف فيها إزاي ربنا بيغير أعماق الإنسان قبل أن يغير ظروفه. إلى اللقاء جديد، وربنا يبارك حياتك.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابتة ليك. مخليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أن يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع السرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ الهوية. عايز أعرف أكتر، عايز استوعب أكتر عن هويتي في المسيح. والنهاردة عايز أتكلم عن أمر مهم. بولس الرسول في كورنثوس الأولى صح 12 كان بيتكلم

بهذه الصورة عن كنيسة المسيح وجسد المسيح، وبيقول في صحة 12 عدد 25: لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضهم لبعض، فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. النهاردة إحنا زي ما بيعلن جسد المسيح وأعضاءه أفرادا، أنت عضو في جسد المسيح. صورة جميلة جدا إنه الكنيسة هي جسد المسيح، والمسيح هو رأس الكنيسة، ونحن أعضاء. تخيل زي ما حضرتك ميبي تكون عضو في نادي معين، في حزب معين، لكن أنت عضو في أعظم جسد وأعظم منظومة على هذه الأرض، جسد المسيح. والأعضاء ليهم دور مع بعض، لأن هم كلهم بيمثلوا جسد واحد بينفذ مهمة واحدة. لكن بولس قاعد يحكي عن عن عن هذا الجسد وكل عضو فينا. لما عضو بيتألم باقي الأعضاء بتتألم، لما عضو بيقرم وبيفرح باقي الأعضاء بتفرح. ده بالضبط اللي بيحصل في جسمي وفي جسمك. لما بتكون إيدي وجعاني بيجيلي صداع، جسمي كله مش مزبط. لما عضو بيكرم كلنا بنفرح، كلنا بنكرم بعض. إحنا أعضاء في جسد المسيح، بناخد الحياة من الرأس. هو رأس هذا الجسد، هو المدير، هو اللي بيرسل إشارات كل عضو يعمل إيه. عشان كده مهم جدا إني أنا أعرف لو أنا بحضر كنيسة وإن أنا عضو في كنيسة، إنه الموضوع مش مجرد عضوية بتديني شوية امتيازات. لأ، أنا عضو ليا امتيازات، لكن أنا أيضا عضو ليا دور. دوري إني أتحد بكل الأعضاء، دوري إني أتحد بالرأس، دوري إن أنا أكون بكرم باقي الأعضاء وبعطيهم كرامة أكتر مني، دوري إن أنا أتألم مع من يتألم وأفرح مع من يفرح. أنت عضو في جسد المسيح، ليك امتيازات لكن أيضا ليك مسؤوليات. أنت عضو في جسد المسيح، يجب أن تتحد برأس هذا الجسد وتتحد بباقي الأعضاء.

جديد على راديو الحياة الأفضل.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 47. زي ما وضحنا في الحلقات اللي فاتت إن مزمور 46 و47 و48 هي مزامير تعتبر ثلاثية، هي مزامير تسبيح للرب بسبب إنه نجى أورشليم من سنحريب ملك أشور، وتفاصيل وأحداث القصة دي موجودة في ملوك الثانية 18 و19، أخبار الأيام الثانية 32، وأشعياء 36 و37. لكن في الحقيقة الرسالة الأساسية والجوهرية في مزمور 47 هي إن الله هو السيد المطلق الوحيد من له السيادة على الكل، وبيقدم تصور للرب على إنه الملك المهيمن والملك المنتصر. وبيبتدي كاتب المزمور يدعي كل الأمم مش بس شعب إسرائيل بتقديم التسبيح للرب، ودعوته كانت في صيغة أمر، فعدد واحد يقول يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج. وفي زمن كتابة المزمور كانت التحية للملك عند تنصيبه هي كانت بالتصفيق، فالدعوة موجهة لكل الأمم علشان يصفقوا بالأيادي معلنين إن الرب هو الملك، هو الجالس على عرشه والمتسيد على كل الأمم. طب هل في سبب للتسبيح ده؟ يذكر كاتب المزمور سبب دعوته لكل الأمم لتسبيح الرب والأسباب الخاصة لشعبه، وعدد 2 يقول لأن الرب علي مخوف ملك كبير على كل الأرض. وتعبير ملك كبير أو عظيم استخدم لوصف سنحريب في أشعياء 36 عدد 4. ليه؟ لأنه كان مرتبط بالتفوق العسكري والسيادة والقدرة على منح المعاهدات، فمن يحمل هذا اللقب لا يمكن أن يحتمل المنافسة. فهنا كاتب المزمور والمرنم بيقول إن الوحيد من يستحق هذا اللقب هو الرب مش سنحريب. فعلى الأمم أن تسبح الله لأنه ملك على الأرض كلها، الأرض كلها بما فيها البشر، وهو وحده من له السيادة. أما بالنسبة لشعب الله فبيقول كاتب المزمور يخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا، يختار لنا نصيبنا فخر يعقوب الذي أحبه. فبيدعو الشعب لتسبيح الرب لأنه هو المحامي عننا من يعطي النصرة. وفي أيامنا في العهد الجديد يقول الكتاب المقدس عن الرب يسوع المسيح لكل المجد إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، وأنه بيخضع الأعداء لما بيقول في فيليبي 2 لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. بعدها بيكمل كاتب المزمور في أنه بيؤمر الأمم والشعوب للترنيم وتسبيح الرب، وبيستخدم فعل رنمه في صيغة الأمر أكتر من مرة. ليه؟ لأنه الرب هو الملك على كل الأرض. لما نعدي يا حباب في وقت إحباط أو حزن أو ضيق، ما يملأ قلوبنا بالأمل والفرح هو حقيقة أن يسوع المسيح الملك هو من له السيادة والسلطان، فيش حاجة بتعدي من تحت سلطانه، وفي يوم من الأيام هيجي سيخضع جميع أعدائه. نهاية المزمور يا حبايب بسأل نفسي وبسألك عزيزي المستمع أنك تفكر في الأسئلة دي، هو إيه معنى أن الله سيد وملك على حياتي؟ السؤال الثاني، إزاي أنا أقدر أعلن عن سيادة الله في حياتي؟ سيدنا الرب ممتنين لشخصك على كوننا أولادك، وبنعلن سيادتك على حياتنا يا رب، جايين نعيد تكريس حياتنا ليك علشان تكون أنت وحدك السيد والرب على حياتنا وأيامنا وكل ما أعطيتنا إياه. آمين. عزيز المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس إنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه، وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: ساق قوم ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشة والسلام، لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم، ويومك يمر ليل في نهار ومعاه العمر يطير بخار، فتيه وضياع ومصير محتوم، وطول أصلنا حاسس إني وسط الزحام من داس، ما أنا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم؟ صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل أكيد، ده أنا أخلقك من جديد وحط في طريقك نور، وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويبقى لحياتك ألف سبب وجيه، ده أنت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة عن سحر الخطوة الأولى. النهاردة هنتكلم عن أصعب وأهم لحظة في رحلة حياتنا، لحظة لما رجلك تلمس الأرض برة دايرة الأنتخة اللي انت حابس نفسك فيها. هو سحر حقيقي، هو شعور مبدع جدا، شعور الخطوة الأولى. لكن خلي بالك، في فخ بنقع فيه كلنا اسمه فخ الكمال. عارفين ايه اللي بيخلينا نأجل الخروج برة دايرة الراحة والأنتخة بتاعتنا؟ ان احنا مستنين اللحظة المثالية طول الوقت، مستنين اللحظة المثالية اللي نخرج فيها. مستني مثلا لما يبقى معايا فلوس كتير عشان اعرف اتحرك، او مستني لما اخلص دراسة عشان اعرف اقدم موضوع بشكل كويس، او استنى لما الجو يتحسن ويبقى كويس عشان انزل واخرج الخروجة بتاعتي. والحقيقة إن اللحظة المثالية دي مش بتيجي أبداً. في علم النفس في مصطلح اسمه التسويف أو المماطلة، إن طول الوقت أنا بماطل مع نفسي. غالباً بيكون ده هروب من الخوف في حياتنا، إن إحنا بنرتب السرير بتاعنا، بننظف المكتب بتاعنا، بنعمل جداول ملونة ومنظمة جداً عشان أنظم الوقت بتاعي ونظم المذاكرة بتاعتي، وأفضل أعمل كل الحاجات دي وفي الآخر مبدأش، في الآخر مذاكرش. للأسف مش بنبدأ بالطريقة دي، لأن احنا أحيانا كتيرة قوي بنستنى اللحظة المثالية، واللحظة المثالية للأسف مش بتيجي. السر كله في إنك تبدأ بالمتاح، ابدأ باللي بين إيديك، اللي موجود في إيديك. زي ما ربنا بيعلمنا في مواقف كتيرة إن احنا نبدأ بالمتاح في حياتنا، زي معجزة عرس قانا الجليل. هو عمل المعجزة بالمتاح وقتها، بالأجران اللي موجودة وبالمية الموجودة، وبعد كده هو اتدخل وكمل في حياتنا. ابدأ وانت مش جاهز بنسبة 100%، مش لازم اكون جاهز بنسبة 100%، ابدأ وانت خايف، مفيش مشكلة، لان الخوف بيدفعنا للإنجاز وللنجاح، بس المهم انك تبدأ. في الجانب الروحي كمان في مبدأ عظيم جدا موجود في كلمة ربنا، بتقول كلمة الله المقدسة: كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. واخد بالك معي؟ كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. أدخل إلى فرح سيدك. ربنا مش بيطلب منك إنك تهد الجبل في يوم واحد، هو عايز بس يشوف أمانتك في أول خطوة، إنك تكون بس أمين. لما تبدأ باللي في إيديك، ربنا بيبارك في الخطوة دي وبيفتح لك كمان أبواب كتيرة بعدها. المعجزة في حياتنا زي معجزة عرس قانا الجليل مش بتحصل وانت قاعد مكانك بتدعي بس أو بتصلي بس، لكن كمان كان في ناس الوقت ده ملوا الأجران مية، عملوا مجهود عشان المعجزة دي تحصل. وانت ماشي في السكة، سكة الحياة، افتكر ان البحر ما تشقش لموسى لوحده، لكن لما موسى قرب ولمس البحر بعصاه زي ما ربنا قاله، ابتدى البحر يتشق لنصين. الخطوة الأولى بتاعتك هي العصاية، هي أنك تمد إيدك، والخطوة بتاع ربنا أن يشق البحر ويعمل المستحيل. تحدي النهاردة ملوش علاقة بالتفكير، لكن ليه علاقة بالعضلات. في موضوع مأجله بقالك شهور؟ ممكن. في موضوع مأجله بقالك وقت؟ في إيميل محتاج تبعته؟ في كورس محتاج تاخده؟ في تمرين انت محتاج تعمله؟ في خطوات جدية للحياة وقرارات محتاج تاخدها؟ عد النهاردة من 1 لـ5 وقوم ونفذ دلوقتي.
زي ما بتقول الترنيمة الجميلة، اوعى تأجل وتقول بكرة وبكرة يعدي زي امبارح، لكن قوم ونفذ النهاردة دلوقتي، مش بكرة ولا كمان ساعة، لكن اقطع الشك باليقين النهاردة وخد الخطوة الأولى النهاردة، وصدقني هتحس كأن في جبل كبير اتشال من على كتافك. الرحلة النهاردة بتبدأ بخطوة، والخطوة بتبدأ بقرار، والقرار بيبدأ دلوقتي. أقول مرة تانية، الرحلة بتبدأ بخطوة، والخطوة بتبدأ بقرار، والقرار بيبدأ دلوقتي. لو أنت عايز تاخد خطوة النهاردة ومش قادر أو مش عارف، تعال صلي معايا الصلوة دي. يا رب أنا بشكرك وبعظمك لأنك صاحب كل القرارات الجريئة في الحياة. بشكرك لأنك دايما مبادر وتاخد خطوات لقدام ناحيتي وناحية يا رب كل الناس. شجعني يا رب النهاردة ناخد خطوات من وقوفي على استواء الأرض النهاردة، أخد خطوة إن أنا أتحرك. أنا بشكرك وبعظمك يا رب لأنك بتساعدني إن أنا أعمل كده. كل حاجة متأخرة مش عارف أعملها، كل قرار متأخر مش قادر أخده، كل طريق يا رب مش عايز أمشي فيه، ساعدني يا رب إن أنا أمشي فيه. نور قدامي طريقي وسكتي بكلمتك وبحكمتك عشان أكون أمشي في الطريق يا رب اللي أنت اديتهوني في الحياة. آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

من الأصفار اللي فعلا بشوف قد إيه الشخص ده اتكل فيها على ربنا وكان رجاءه كبير قوي في ربنا. وسفر حبقوك، اللي منكم قرى السفر، هو عبارة عن 3 إصحاحات. هو حبقوك كان داخل السفر زي يكون بيتخانق، هو بيقول حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع. كان في ظلم كبير قوي في الأرض، كانت الدنيا مش أحسن حاجة خالص. بس لو جينا فتحنا حبقوك في الإصحاح الثاني هنلاقي استجابة ربنا ليه، وبتقول له الرؤية بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظرها لأنها سوف تأتي إتيانا ولا تتأخر. كان الله رد عليه ساعتها وقال له استنى شوف إيديا هتشتغل إزاي. ولو جينا بقى نفتح العدد الثالث، الإصحاح الثالث سوري، فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، الدنيا كانت بايظة خالص، لكن حبقوك بيقول فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. اللي شفته هنا إن الظروف ما اتغيرتش، الدنيا فضلت صعبة، لكن نظرة حبقوك هي اللي اتغيرت. حبقوك قرر ويقول أنا هبتهج بالرب، أنا هفرح بإله خلاصي لأن هو قوتي. عارفة قد إيه صعب قوي في وسط الظروف الصعبة نفرح أو نبتهج، بس دايما بشوف إن الله ليه نظرة كبيرة قوي ونظرة أبعد بكتير. أنا يدوبك بشوف اللي تحت رجليا، لكن هو عينيه شايفة آخر المشوار، هو أنا اتولدت إمتى وهعيش قد إيه وهخدم قد إيه وهموت إمتى، هو قدامه حياتي كلها. الترنيمة اللي جاية بتقول إيماني بيك حقيقة حتى لو وسط دقيقة، حتى في وادي ظل الموت أنت بترعاني في كل دقيقة. نفسي نكون بنصلي الكلمات دي مع بعض ونعلن فعلا إيماننا بالله ونصدق فيه.

نفسي أكون أختم بآخر ترنيمة بتقول: غيرت حياتي بحب عجيب، ومعاك في سماك بقى لي نصيب. تعالوا نرنم الترنيمة دي مع بعض.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: فاكر لما كنا بناخد عيدية من أهلنا وبنكون فلوس جديدة بقى وصوتها تحفة وريحتها تحفة زمان بقى؟ تعال نبص على 200 جنيه دي، جديدة نظيفة وصوتها واضح إنها لسه طالعة من البنك حالا، قيمتها 200 جنيه. طبعا قبل ما نبتدي التصوير هنا المكان ده اتنظف كويس قوي، لكن طبعا بعد ما اتنظف دخلنا بجزمنا اللي مليانة تراب ومشينا على الأرض النظيفة دي وسخناها وطربنا الأرض. طب نجيب شوية من التراب اللي على الأرض ونحطهم على 200 جنيه. اوكي ادي شوية تراب. من دقيقة بس الورقة دي كانت 200 جنيه نظيفة وجديدة وقيمتها كانت 200 جنيه، دلوقتي بقت 200 جنيه وعليها تراب، لكن بالرغم من ده قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه وفضل صوت الورق والفلوس الجديدة لسه موجود فيها. طب تعالى نجرب نكرمش ال 200 جنيه. من شوية كانت 200 جنيه جديدة وصوتها جديد وكانت قيمتها 200 جنيه، بعد كده بقت مطربة لكن قيمتها ما اتغيرتش، ودلوقتي هي بقت مكرمشة وبرضو قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه. نفسي نسمع الحقيقة دي. مش مهم قد ايه شايف نفسك مطرب او متبهدل او فيك مشاكل او عيوب، انت عمرك ما قيمتك قلت ولا اتغيرت في عينين ربنا. حقيقة ثابتة محتاج تصدقها وتستقبلها لحياتك عشان حياتك تتغير للأفضل بين ايدين ربنا.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة يا رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة، تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification. ولو عايز تبع

0: الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة شير. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: رسالة يعقوب الإصحاح الأول. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى الاثني عشر سبطا الذين في الشتات. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبراً، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره وفني جمال منظره. هكذا يذبل الغني أيضا في طرقه. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحداً، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتاً. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. إذن يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم، ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم، لأنه إن كان أحد سامعاً للكلمة وليس عاملاً فذاك يشبه رجلاً ناظراً وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. كان بقالي الأيام دي كم يوم بعافر وأنا مش عارفة أقعد مع ربنا، فكنت جاي أقوله يا رب متضايقة، بتضايق لما بلاقي أيام بتعدي كده وأنا مش عارفة أقعد معاك ومش عارفة ده بيحصل ليه، لكن بشكرك إني قاعدة النهاردة وهقابلك وهشوفك وهفرح بيك وهتفرح بيا يا أبويا. بعلن حماية الدم عليا دلوقتي على كل حتة فيا، ذهني يمتلك منك، ولا حاجة تسكن فيا مش بتاعتك، أفكاري تتغسل بالدم في محضرك، لا فكر فيه أنانية ولا تحزب ولا تعصب ولا كبرية ولا بر ذاتي ولا صغر نفس ولا غيرة ولا إدانة ولا شكاية ولا تصلب رأي، اللي منك بس هو اللي يكون فيا. فكر المسيح المتواضع المحب المتفهم الحكيم المتحنن اللي شايف كويس قوي، المشجع الوديع اللي بيقدم الآخرين، الواثق في إلهه وفي نفسه، فكره هو اللي يملاني. فرغني دلوقتي من أي حاجات أو أفكار اترمت عليا الوقت اللي فات وإبليس ركب عليها، بتخلى عن كل حاجة ممكن تفصلني عنك دلوقتي أو تحرمني إني أشوفك على حقيقتك واستقبل قلبك ليا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي ما تستغربيش إن فكرك يكون مختلف وسط الجماعة، أنا عايزك دايما تعرفي تختاري، تفكري إزاي وتقرري إيه، حتى لو كل اللي حواليكي رايحين في اتجاه معين، تقدري أنت تستقبلي أمر مختلف وتحسي بشيء غير الباقيين، وده مش عيب ومش غلط. الوقت هيفهمك حاجات وأمور يمكن تكون غايبة عن المشهد دلوقتي. واللي عايز أقوله ليكم لأولادي كلهم إن في منكم بيختار في الأمور اللي ليه علاقة بيا إنه يركن ذهنه وعقله ويتحرك بس بحسب مشاعره وأحاسيسه. المشاعر مهمة جدا، لكن كمان العقل والذهن والتفكير في الأمر وإعادة تدويره جواكم برضو مهم جدا. فحصك للكتاب ومراجعة اللي جواك ده مع الكلمة، توقيته في حياتك وحياة اللي حواليك، كل دي أمور مهمة جدا تحتاج ذهن متيقظ وواعي وفاهم هو بيعمل إيه، ومتوافق كمان مع فكر الروح القدس. أنا مش عايز أغيب عقولكم، أنا عايز أجدد ذهنكم فيقدر يفكر صح ويصدق في الأمور الصح ويستنى كمان التوقيت الصح، حتى لو مشاعره بتزقه لحاجة تانية أو حاسة بطريقة مختلفة. المشاعر بتتأثر بسهولة قوي، ممكن التأثير ده ما يكونش في محله، فخد بالك. محتاج تمتحن مشاعرك دي جاية منين وإيه الدوافع اللي وراها. مش دايما مشاعرك هتاخدك للسكة الغلط، لكن برضو مش دايما هتاخدك للسكة الصح، فخد بالك. خرج مشاعرك واللي انت حاسه تجاه الأمور واتكلم عنه جواك، ودي فرصة كاملة لذهنك انه يسألك أسئلة تقود لقرار واعي صحيح. امتحن نفسك في نور الروح القدس والحق اللي بين ايديك. في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وعدد 19 بيقول الكلمات دي: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا تعيقوا عمل الروح، لا تستهينوا بالنبوات، بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ما تمتحنش الأمور بمشاعرك واللي انت حاسه واللي متأثر بيه في الوقت ده، ذهنك هو اللي يمتحن الأمور، مش انت مرتاح تعمل ايه، لأن مش دايما الراحة علامة إيجابية تزقك للقرار الصح. مرات الصح والحق اللي هتعمله بيكون مكلف ومتعب، فتلاقي نفسك ومشاعرك شدك لتحت ومتقلة ومش عارف ترتاح للآخر، مع إن اللي هتعمله هو الصح والصح جدا. يسوع وهو رايح للصليب في جثيماني قال الكلمات دي في متى أصحاح 6 وعدد 36 من الترجمة المبسطة بيقولها كده: حينئذ ذهب معهم إلى مكان يدعى جثيماني، وقال للتلاميذ: اجلسوا هنا بينما أذهب إلى هناك لأصلي. وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وابتدأ يشعر بالحزن والانزعاج. ثم قال لهم: حزني شديد جدا حتى أنه يكاد يقتلني، ابقوا هنا واسهروا معي. لكنه كان عارف إيه اللي لازم يعمله بالرغم من كل مشاعره. قال عن الصليب قبل كده: لهذا أتيت. خد مشاعره وجيبيها قدام أبوه السماوي، وسكب قلبه في محضره، واستقبل قوة ومعونة للساعات اللي جاية عليه وعمل الصح. ما سابش روحه أبداً لفكر اللي حواليه واللي نفسهم فيه واللي هم عايزينه منه. هو اللي يقول هو هيعمل إيه. هم كانوا عايزينه ملك يخلصهم من أعدائهم ويسدد احتياجاتهم ويشفي أمراضهم وبس. حتى خلاص نفوسهم ما كانش على بالهم. أنت تفضل عايش وسطنا ملك لبلدنا وتسدد احتياجاتنا. لكن هو كان عارف كويس قوي إن خلاص نفوسهم الأبدي أهم ليهم بما لا يقاس من مجرد شفاء أمراض أو حتى إقامة موتى، لأن اللي قاموا ماتوا تاني، وإن ما كانوش قبلوا عمل المسيح على الصليب لأجلهم هيكون موتهم ده أبدي. عشان كده أنا بطالبكم تمتحنوا، اعملوا مجهود في الأمر ده. الاستسهال عدو حقيقي جدا، ممكن يخليك تعمل أمور مش لازم خالص تكون فيك، يخليك ماشي في الطيار السائد حواليك وتقول لنفسك: ما هم تلاقيهم فكروا وقتلوا الموضوع بحث، فيها ايه لما امشي معاهم؟ طب وانت وضعك ايه؟ دورك انت ايه؟ مش يمكن انا عايزك تعمل حاجة مختلفة او تزق الناس تفكر بطريقة مختلفة؟ حتى لو وصلت لنفس القناعة بعد امتحان الأمور هتبقى عارف تدافع عن نفسك قدام نفسك وقدام اي حد يسألك، عندك رد. أنا عايزكم صحيح جسد واحد، لكن في الجسد ده كل واحد بيعمل دوره، وهو ليه فكره الخاص، وعارف يسمع صوتي لحياته، وعارف يقف لوحده على أرض صلبة، صحيح كتفه في كتف أخوه، لكن ليه كينونته الخاصة ورأيه المبني على الحق اللي ماليه. كونوا أعضاء في جسد واحد، لكن كل عضو فيكم صاحي ومتيقظ وفاهم، مش متكاسل أو متهاون، فاهم وزناته وعارف دوره وبيعمله بكل أمانة، فكره متقد ومتجدد بروح المسيح، وعارف يحكم على الأمور في نور وإرشاد الروح القدس. أقول لكم تاني: امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة

جميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب

عايزك تتخيل معايا البيضة دي، عارف كل اللي فيها مجرد شوية سائل أصفر قد كده وسائل أبيض قد كده، لكن ممكن بعد 15 يوم يطلع من البيضة دي كائن، ويا لجمال الكائن، ولا أعظم فنان يعرف يعمل أو يلون الريش اللي عليه. اللي أكتر من كده، كائن عنده قدرة على الحركة، وإنه بيشوف وبيتنفس وبياكل وبيشرب وبيخرج. مين اللي أوجد الكائن ده؟ مين اللي أوجد فيه جهاز هضمي وجهاز تنفسي وجهاز تناسلي؟ مين اللي أوجد فيه لحم وعظام ودم إلى آخره؟ مين؟ بل فوق الكل، الكائن اللي بيطلع من البيضة دي فيه حياة، وعلمياً الحياة لا يمكن أن تأتي من العدم. مين اللي أوجد الكائن الحي ده؟ عارف مين؟ سر الحياة ومصدر الحياة، مصدر حياتك وحياتي وحياة كل كائن على الأرض. صدقني اللي عايز أقوله لك النهاردة، مش بس تصدق إن ربنا موجود، لكن تصدق إن هو مصدر الحياة. ومش بس مصدر الحياة البيولوجية، ده مصدر الحياة الروحية، الحياة النظيفة، الحياة المستقيمة، التقية، النقية، ده مصدر الحياة الأبدية. هل تجيله النهاردة وتقوله أملك حياتي يا رب، سود على كل أيام يا إلهي، أتمنى لك حياة في ملء حضور الله في حياتك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل مر عليك وقت حسيت فيه إن المشكلة مش في إنك مش بتتقدم، لكن إنك بتحاول بس إنك تعيش وما تغرقش؟ هل فكرت يوم إن أعظم معجزة ممكن تحصل في إن ربنا ما يفتحش باب جديد قدامك، لكن منه يخرجك من المكان اللي انت المفروض انك حاسس ان نهايتك هتيجي فيه؟ الزاوية الخفية النهاردة هتكشف ان مش اعظم انتظار هو ان الرب يخرجك من المكان اللي كان المفترض انك تنتهي فيه. زي ما داود كتب كلمات المزمور: لم يكن يتحدث عن حفرة عادية بل عن جب الهلاك. هنتكلم النهاردة عن جب الهلاك، مكان بيبتلع القوة، بيستهلك الرجاء، بيجعل الإنسان بيحارب بس عشان يفضل واقف وعايش. هنا بتظهر زاوية خفية في أماكن الإنسان مش بيحتاج فيها لعدو عشان يسقطه، لكن الأرض نفسها بتسحبه لتحت. كل محاولة للنهوض بتصبح أصعب من اللي قبلها، كل خطوة بيعملها لقدام كأنها معركة ما بيتقدمش أبدا. لكن ربنا مش بيدي إيده بس للمساعدة ساعتها، لكن بينزل بنفسه لأعمق مكان وصل ليه الإنسان ويصنع ما لا يستطيع الإنسان أن يصنعه لنفسه. لاحظوا معايا كلمات داود، ما قالش ساعدني على الخروج، لكن قال أصعدني من جب الهلاك. أصعدني، كان فيه حفرة مش بتتعالج بالنصايح ولا تكسر بالإرادة البشرية ولا بتنتهي بمجرد مرور وقت، لكن بتحتاج لتدخل إلهي، بتحتاج ليد أقوى من الطين اللي الإنسان بيكون واقع فيه، يد ترفع الإنسان من مكان اللي ظن الجميع إنه هيفضل فيه للأبد. لكن القصة ما بتنتهيش هنا، القصة إن الرب ما بيكتفيش من إنه هو بيخرجك من الحفرة، لأن الخروج وحده مش كفاية. كم من أشخاص خرجوا من أزمة وبعد كده عادوا إليها مرة أخرى؟ كم من أشخاص نجوا من سقوط لكن ما تغيروش من جواهم، سقطوا مرة تانية؟ الرب مش بيكتفي إن هو يرفعك، لكن أقام رجليه على صخرة، نقله من أرض متحركة إلى أساس ثابت، من عدم استقرار لثبات، من خوف من السقوط إلى قوة الوقوف. من حياة كانت بتدار بردود أفعال لحياة بتبنى على يقين. كل خطوة كانت مهددة وكل محاولة للتقدم كانت معرضة للتعثر. كل خطوة وكل معنى وكل اتجاه الرب يقف معاك ويثبتك، لأن الرب لا يغير موقعك فقط بل يغير الأساس الذي تقف عليه. وهنا الزاوية الخفية، أسلوب الله مش أنه ينقذك من الماضي بس، لكن أنه يبني ليك مستقبل لا يشبه الماضي. هو مش بينقذك من الانكسار، لكن بيؤسسك بحيث لا تعود للشخص نفسه اللي دخل المعركة القديمة. الرب ما بيصنعش ناجيين فقط، الرب يصنع ثابتين. لا يصنع أشخاصا خرجوا من الحفرة، بل أشخاص يقفون فوق الصخرة ويشهدون أن النعمة أقوى من السقوط. يد الله أعمق من أي حفرة، وإن ما عجزت السنوات عن إصلاحه وما عجزت أنت عن إصلاحه في نفسك، ربنا يقدر أن يغيره في لحظة فيك. الجب اللي ظن العدو إنه سيكون نهايتك هيصبح جزء من شهادتك، والمكان اللي امتلأ بالبكاء هيحكي يوم عن أمانة الله، لأن الله لا يخرج أبنائه من الحفرة في صمت بل يحول الإنقاذ إلى شهادة. يمكن الرسالة النهاردة موجهة لشخص بيشعر إنه مازال داخل الجب، جب الهلاك. لو كنت أنت الشخص ده اللي حاسس بكده، ما تبصش جوه عمق الحفرة اللي انت واقع فيها، بص لقوة الإيد اللي داخلة الحفرة ترفعك.
ما تنظرش للطين اللي تحت قدميك أو رجليك، انظر إلى الصخرة اللي ربنا بيعدها عشان يوقفك عليها. النهاية لا يحددها المكان اللي انت سقطت فيه. الرب الذي قرر أن يقيمك من جديد هو اللي هيقرر يحطك في مكان ثابت. يمكن دلوقتي انت مش شايف غير الطين، لكن ربنا شايف الصخرة كويس قوي اللي هيحطك ويثبتك عليها. ويمكن انت مشغول بعمق الحفرة، لكن ربنا مشغول بارتفاع المكان اللي هيقيمك عليه، لأن يد الرب لا تتوقف عند إخراجك من حفرة السقوط، بل تمتد لتقودك إلى الثبات وإلى المصير اللي أعده لك. ثق في كلمة الله. في مزمور 40 آية 2 بيقول: وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي. آمين.

الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك الهب.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته، كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين تلاتة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين تلاتة، أنا مين؟ النهاردة عندي ليك خبر مهم جدا. أنت مش من العالم ده، أمال أنا منين؟ أنت من عالم تاني. الكتاب المقدس في أهم من أهم الأجزاء في إنجيل يوحنا صح 17، صلاة الرب يسوع للآب لأجل التلاميذ ولأجل الكنيسة، قال هذا الكلام: لأنهم ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. أيوة، هناك تأكيد شديد على هذه الهوية. من أنا؟ أنا مش من العالم ده، لأن أبويا مش من العالم ده، وأنا وارث للآب وأنا بعيش زيه. هو قال عن نفسه كده: مملكتي ليست من هذا العالم. احنا عندنا عالمين بنعيش فيهم. خليني أقولك الحقيقة دي: في عالم واقعي منظور ملموس، وهناك عالم روحي غير ملموس. لكن هذا العالم له علاقة بحضور الله في حياتنا، ملكوت الله في داخلنا، واحنا اخذنا هذه الهوية في الباسبور بتاعك، في الاي دي بتاعك. انت من عالم تاني، من عالم سماوي مش عالم أرضي، من مملكة أخرى، مملكة النور ولست من مملكة الظلم. عشان كده الرب يسوع بيسأل للكنيسة أن احفظهم من الشرير في هذا العالم، لكن أنا أرسلهم إلى هذا العالم برسالة النور في عالم مظلم. لست من هذا العالم، وبولس بيأكد علينا لا تشاكلوا هذا الدهر. في رومية 12: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. إحنا ما ينفعش نبقى شبه العالم، محتاجين نهتم بما فوق، محتاجين لا نكنس كنوز لنا في الأرض، إحنا كنزنا في السماء، إحنا البنك بتاعنا في السماء. إحنا محتاجين نستثمر وقت ومجهودنا وفلوسنا لأجل عالم آخر. الرب أرسلك في هذا العالم لأنه في حياتك رسالة، في حياتك نور، في حياتك روح الله الذي يحيي هذا العالم المائت الشرير. لست من هذا العالم.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 47. زي ما وضحنا في الحلقات اللي فاتت إن مزمور 46 و47 و48 هي مزامير تعتبر ثلاثية، هي مزامير تسبيح للرب بسبب إنه نجى أورشليم من سنحريب ملك أشور، وتفاصيل وأحداث القصة دي موجودة في ملوك الثانية 18 و19، أخبار الأيام الثانية 32، وأشعياء 36 و37. لكن في الحقيقة الرسالة الأساسية والجوهرية في مزمور 47 هي إن الله هو السيد المطلق الوحيد من له السيادة على الكل، وبيقدم تصور للرب على إنه الملك المهيمن والملك المنتصر. وبيبتدي كاتب المزمور يدعي كل الأمم مش بس شعب إسرائيل بتقديم التسبيح للرب، ودعوته كانت في صيغة أمر، فعدد واحد يقول يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج. وفي زمن كتابة المزمور كانت التحية للملك عند تنصيبه هي كانت بالتصفيق، فالدعوة موجهة لكل الأمم علشان يصفقوا بالأيادي معلنين إن الرب هو الملك، هو الجالس على عرشه والمتسيد على كل الأمم. طب هل في سبب للتسبيح ده؟ يذكر كاتب المزمور سبب دعوته لكل الأمم لتسبيح الرب والأسباب الخاصة لشعبه، وعدد اتنين يقول لأن الرب علي مخوف ملك كبير على كل الأرض. وتعبير ملك كبير أو عظيم استخدم لوصف سنحريب في أشعياء 36 عدد 4. ليه؟ لأنه كان مرتبط بالتفوق العسكري والسيادة والقدرة على منح المعاهدات، فمن يحمل هذا اللقب لا يمكن أن يحتمل المنافسة. فهنا كاتب المزمور والمرنم بيقول إن الوحيد من يستحق هذا اللقب هو الرب مش سنحريب. فعلى الأمم أن تسبح الله لأنه ملك على الأرض كلها، الأرض كلها بما فيها البشر، وهو وحده من له السيادة. أما بالنسبة لشعب الله فبيقول كاتب المزمور يخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا، يختار لنا نصيبنا فخر يعقوب الذي أحبه. فبيدعو الشعب لتسبيح الرب لأنه هو المحامي عننا من يعطي النصرة. وفي أيامنا في العهد الجديد يقول الكتاب المقدس عن الرب يسوع المسيح لكل المجد إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، وأنه بيخضع الأعداء لما بيقول في فيليب 2 لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. بعدها بيكمل كاتب المزمور في أنه بيؤمر الأمم والشعوب للترنيم وتسبيح الرب، وبيستخدم فعل رنمه في صيغة الأمر أكتر من مرة. ليه؟ لأنه الرب هو الملك على كل الأرض. لما نعدي يا حباب في وقت إحباط أو حزن أو ضيق، ما يملأ قلوبنا بالأمل والفرح هو حقيقة أن يسوع المسيح الملك هو من له السيادة والسلطان، فيش حاجة بتعدي من تحت سلطانه، وفي يوم من الأيام هيجي سيخضع جميع أعدائه. نهاية المزمور يا حبايب بسأل نفسي وبسألك عزيزي المستمع أنك تفكر في الأسئلة دي، هو إيه معنى أن الله سيد وملك على حياتي؟ السؤال الثاني، إزاي أنا أقدر أعلن عن سيادة الله في حياتي؟ سيدنا الرب ممتنين لشخصك على كوننا أولادك، وبنعلن سيادتك على حياتنا يا رب، جايين نعيد تكريس حياتنا ليك علشان تكون أنت وحدك السيد والرب على حياتنا وأيامنا وكل ما أعطيتنا إياه. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون.

0: معايا، أنا محتاج وأنت محتاج.
1: اخلق فيا يا

يا رب أنا جاية وبتكر عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. أمين.

0: حد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة شير. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: هنحفظ آية بداية السنة، هندخل بآية بشعار حاجة في جيبنا كده في كل مرة بنقعد قدام رب. ليه بنحفظ آية؟ عشان مرات كثيرة نيجي نصلي نقول هما كلمتين، يا رب بارك هذا الطعام، شكرا يا رب على مش عارفة إيه، هما جملتين ثلاثة وبيخلصوا. لما بيكون معنا آية نقدر نقول له أنت قلت، نقدر نقول له أنت وعدت، نقدر نقول له هما قالوا، كتابك بيقول. عشان كده هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دائرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه دائما، ما ننساش كلمة إيه، ما ننساش كلمة إيه دائما. لو نسينا كل حاجة يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة يا رب عينك على أرضي، تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي. أشكرك عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أرضي، حياتي، عيالي، شغلي، أسرتي، صحتي، عينيك عليها من أول السنة إلى آخرها. شيل كلمة أرض وترجاك وحط تحديك ل2024. حط صحتك، حط ارتباطك، حط عيلتك، حط مشكلتك، حط العالم، حط فلوسك، حط ممتلكاتك. شيل الأرض وحط اللي شاغل بالك دلوقتي، وحط الكلمة دي جواك. وإحنا بنقول الآية لآخر مرة حطها جواك، نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخرها. 12 ساعة في 7 أيام في الأسبوع، في 52 أسبوع و365 يوم، فقد سنين عمري وعمرك، سنين طويلة مضت، بس الرب بكل الأمانة يعتني بي وبيك. أمين. تعالوا نقف كده وإحنا بنسلم ربنا بداية السنة ونعترف ونقول له: سنين طويلة مضت وأنت معتني بي. أشكرك، أشكرك على السنين اللي عدت كلها بين إيدك. بنسلمك يا رب

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجرى؟ تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جداً لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا، فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إنه هو غلب وبالتالي أنا هغلب، صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف، كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت، وأنا واثق أن الغلبة دي هتبقى بتاعتي. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية بتقول ثقتي ثقتي، واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة هي الباب الجديد، لما ربنا يفتح قدامك باب جديد. كم مرة ربنا فتح قدامك فرصة وانت رفضتها؟ مش لأن الفرصة دي وحشة، لكن لأنها كانت جديدة، والإنسان بطبيعته بيخاف من المجهول. لكن كمان بيقولوا علماء النفس ان 80% من مخاوفنا هي مخاوف غير حقيقية. لكن ماذا لو كان المجهول هو المكان اللي ربنا مستنيك فيه، او مستنيك انك توصل له؟ في سفر الرؤيا كلمة ربنا بتقول: هأنذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا. مش بس كده، ولا يستطيع احد ان يغلقه. الباب المفتوح معناه في فرصة ربنا عايزك تستغلها، لكن لازم تقوم وتمشي. تعالوا مع بعضينا نفتكر فيلبس. فيلبس كان بيخدم في مدينة فيها نهضة، مدينة فيها استقرار، مدينة فيها خدمة مستقرة. لكن فجأة كده بين يوم وليلة ربنا قال له: سيب المكان اللي انت فيه ده، مش عايزك تقعد في مدينة، ده أنا عايزك كمان تطلع على الصحراء. تعالوا نفكر منطقيا كده، هنحس إن القرار ده قرار غريب. ليه يا رب ما أنا ربنا مباركني في المكان ده وربنا مستخدمني في المكان ده، ليه أسيب المكان ده وأروح مكان تاني؟ ليه فتحت قدامي الباب الجديد ده؟ كان قرار غريب؟ قرار غريب. كانت دعوة غريبة؟ حقيقي كانت دعوة غريبة. لكن فيلبس الكتاب المقدس بيشهد عنه انه اطاع، ولما طلع للصحراء قابل الخصي الحبشي اللي كلنا عارفين قصته، وكان سبب اليوم ده في خلاص الخصي الحبشي. مش بس ان واحد تخلص بدم يسوع المسيح وقبل الرب يسوع مخلص شخصي لحياته، لكن الحبشة بالكامل عرفت الرب يسوع مخلص شخصي ليهم من خلال هذا الخصي الحبشي. تخيل معايا كده لو فيلبس فضل مكانه المريح والجميل واللي متظبط فيه وعايش حياة كويسة وبيخدم خدمة كويسة، كان هيضيع فرصة عظيمة، مش لشخص بس قبل المسيح، لكن أمة بالكامل عرفت الرب يسوع مخلص شخصي لحياتهم. يمكن ربنا فاتح قدامك النهاردة باب، ممكن يكون الباب ده دراسة جديدة، ممكن يكون الباب ده خدمة جديدة، ممكن يكون الباب ده عمل جديد، وانت متردد. مش لانك مش عايز تعمل كده، لكن خايف تخطي الخطوة دي، خايف تعبر من الباب ده. وعايز اقولك ان معاك حق، ان مش كل باب جديد هيكون باب سهل. لكن اسأل: هل ربنا هو اللي فتح الباب ده؟ لو الاجابة نعم، ربنا هو اللي فتح الباب ده، يبقى مهم قوي قوي انك تاخد خطوة وتمشي فيه. النهاردة انت محتاج تقول لربنا: يا رب افتح عيني عشان اشوف الابواب اللي انت فاتحها قدامي. حنا كتيرة قوي بنفكر ان ابواب مفتوحة قدامنا، بس ده بتبقى رؤيتنا البشرية. لكن محتاجين النهاردة نصلي ونقول: يا رب افتح عيني عشان اعرف الطريق ده منك ولا لا. الباب المفتوح قدامي ده، اذا كان دراسة او شغل او خدمة، هل منك ولا لا؟
ولازم تتأكد وتحط قدامك الوعد الكتابي والرائع والجميل ده: هأنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا. افتكر الأبواب لا تفتح لكي نتأملها بل لكي نعبر منها. هقول تاني، افتكر الأبواب لا تفتح قدامنا لكي نتأملها، نبص عليها من بعيد وننبهر بيها، لكن الأبواب بتفتح عشان نعبر منها. تعال صلي معايا الصلاة دي النهاردة وحط نفسك قدام ربنا، ولو قدامك فرصة جديدة، باب جديد، شغل جديد، خدمة جديدة، خطوة جديدة، علاقة جديدة، انت النهاردة محتاج تصلي ربنا وتقول له: الباب الجديد المفتوح قدامي ده منك يا رب ولا لا؟ لو منك يا رب شجعني اخد الخطوة دي، حتى لو كانت تحدي نسيب منطقة راحتي، المدينة الجميلة اللي بخدم فيها زي فيلبس، وعشان اطلع الصحراء المكان البعيد ده، بس انت عايزني في الصحراء في المكان الصعب ده عشان هقابل شخص مهم جدا ان انا اقابله، عشان اخد خطوة مهمة جدا ان انا اعملها، حتى لو كانت صعبة، حتى لو كانت يا رب بتطلعني برا منطقة راحتي، لكن انا بقولك النهاردة امسك بايدي وعبرني يا رب من الباب ده لو هو منك. انا بحط قدامك يا رب كل خطوة جديدة، كل باب جديد، كل دراسة جديدة، كل خدمة جديدة، انا مصدق يا رب ان هي لو منك عبرني من خلالها وقدني، مش عشان انا امشي فيها بس، لكن عشان كمان يظهر مجدك لناس كثيرين من خلالها. في اسم المسيح أصلي.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

أهلا بيكم أحبائي، خلونا كده الوقت اللي جاي نرفع قلوبنا للرب وبقلوب فعلا مسبحة، بقلوب ساجدة، نرفع له كل تشكرات وكل حمد قلوبنا. في أشعياء 40 يقول كده: كراع يرعى قطيعه، في حضنه يحملها ويقود المرضعات. وفي مزمور 78 يقول: فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. هو الراعي الصالح الذي يحمل ويرعى ويهتم بالخراف. وفي مزمور 23 داود بيقول له كده: الرب راعي فلا يعوزني شيء. هو يحمل، هو يرعى، هو يهتم. ترنيمة جاية بتقول كده: أنت تهتم بي، أنت تقودني وأنت ترعاني، ها قلبي في يديك وعيني عليك، يا من لا تنساني. هو يعرفك قبل ما صورتك في البطن عرفتك. هو يعينك، يقول كده: لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وأعضدتك بيمين بري. هو لا ينساك، يقول برضو: هل تنسى الأم رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا، أما أنا فلا أنساك. هو ذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما. هو يهتم. تعالوا نقول له الكلمات دي من قلبنا، وإحنا بنقول له كده: أنت ترعاني، ها قلبي في يديك وعيني عليك، يا من لا تنساني.

ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، ده كان تاج الاهتمام وأروع تعبير عن اهتمامه، لدرجة أنه ذهب بي إلى الصليب لأنه أحب إلى المنتهى. وصل بي أنه يحتمل الصليب من أجلي ومن أجلك، يقول كده: مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. تعالوا نقوله الكلمات الجاية دي وإحنا بكل امتنان قلوبنا بنمجده وبنعظمه، لأنه هو مستحق. مخلصي ذبحت، على الصليب رفعت، حملت العنت، العمل أكملت، والشيطان سحقت، مجدا لك، مجدا لك.

أماننا. الأمان أو الشعور بالأمان من أمس الاحتياجات للإنسان، واللي لما مش بيكون عنده الموضوع ده أو الشعور ده قد إيه ده بيؤدي لمشاكل صعبة جدا. وأعتقد أن أيامنا دي أكتر حاجة يمكن بتميزها هو عدم الشعور بالأمان. مفيش أمان ولا ضمان في أي حاجة، ولا في صحة ولا في فلوس ولا في اقتصاد ولا في ناس ولا في عقود بشرية ولا في أي شيء ممكن تكون عايز تسند عليه غيره هو. تاني ما جاي بتقول كده: يا مسيحي يا حياتي، يا شفيعي كل آن، كلما خارت قوايا منك عوني والأمان. هو بس الأمان والضمان لحياتك والكل مليك، مفيش غيره اللي تحط ثقتك فيه وتأتمن على نفسك وتكون مطمن كده. راحتي يا رب حقا أن لي فيك مكان، واثق لا أنسى منك مهما ضاق بي الزمان. يا مسيحي يا حياتي، يا شفيعي كل آن، كلما خارت قوايا منك عوني والأمان. تعالوا نقولوا الكلمات الجاية دي مع بعض وإحنا رافعين عينينا عليه، ونجدد من جديد ثقتنا فيه.

رافع ايدي بفخر وبعلن، انت يا صاحب الوعد بتضمن انك تصنع للي فعلا حط رجاء ايامه فيك. ده بقى مفهوم للغنى مختلف بلغة ابراهيم كده، لما قال لملك سدوم: رفعت يدي الى الله العلي، لا اخذن منك لا خيط ولا شراك نعل، لئلا تقول اني اغنيت ابرام. ابدا ابدا ولا يغنيني ولا يملى عني ويكفيني غير بس اللي تجود بي ايديك. دي لغة اساف: من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. او بمعنى اخر، اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. ايه لغتك وايه مفهومك الحقيقي عن الفقر والغنى؟ وايه اولوياتك؟ وعلى ايه ساند وحاطط رجائك؟ تعالوا نرنم الكلمات الجاية دي واحنا بنجدد تاني وتاني كل ثقتنا فيه، ونلقي كل رجانا واملنا عليه. عالي لفوق انا رافع ايدي، عندك ملكي وعزي وسيدي، وبعز انا مش عاوز حاجة ان كانت مش راح ترضيك.

فليأخذ الكل أيضا بعد أن جاء سيدي. كلمات ما في بوشس لداود. فعلا يا رب أنت الجدير والأحق بأنك تاخد كل مالية، كل ثقتي وكل رجاية، لأنه أصلا كل مالية هو ملكك. أعطيك أمالي الكبار، أعطيك قلبي خالصا، قدسه في نور ونار. لك يا سيدي محبتي وثقتي، يا ضامنا سلامتي، ففي طريقي غربتي عيناك تحمي خطوتي، وإن ضللت تائها تعيد لي بصيرتي. تعالوا نختم وقتنا بالكلمات دي، لأنه هو يستحق أن نهديه الكل.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: كان في فنان مشهور رجع مرة لبلده الصغيرة اللي اتولد فيها وتربى فيها، وكان بيتمشى وسط المحلات، وفي وسط المحلات دي شاف محل أنتيكات. لما بص في الفيترينة أو الواجهة ما صدقش عينيه، شاف لوحة من لوحاته، لوحة من اللي رسمها زمان قبل ما يبقى مشهور. كانت لوحته فعلا، بس وقتها كان الفريم أو الإطار كان مكسور واللوحة متخدشة ومتوسخة. ما كانش قادر يدخل المحل ويقول دي لوحتي رجعوها لي. لو كان عايز اللوحة دي كان لازم يشتريها من أول وجديد، وبعدها يقدر ينظفها ويصلحها ويركب لها الفريم الجديد. ده بالظبط اللي عمله الله معانا. احنا اصلا كنا ملك ليه واتخذنا الملك تاني، وعشان يستردنا مرة تانية هو كان محتاج يشترينا من أول وجديد، والتمن كان دم الرب يسوع على الصليب. والرسالة اللي ناس كتيرة مش عارفة تقبلها أو تستقبلها، الله مش بيفرق له لو كنت مشوه أو مش نظيف أو متخدش، ولا بيفرق له أنت كنت فين أو إيه اللي حصل معاك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتقدمه ليسوع عشان يغير حاضرك ومستقبلك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتحطه عند يسوع عشان يغير الحاضر والمستقبل بيه. هو هينظف، هو هيصلح، هو هيركب فريم جديد يديلك شكل جديد، الشكل الأصلي اللي كان هو مصممه.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 120، ترنيمة المصاعد. إلى الرب في ضيقي صرخت فاستجاب لي، يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب، من لسان غش. ماذا يعطيك وماذا يزيد لك لسان الغش؟ سهام جبار مسنونة مع جمر الرتم. ويلي لغربتي في ماشك، لسكني في خيام قدار. طال على نفسي سكنها مع مبغض السلام. أنا سلام، وحينما أتكلم فهم للحرب.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبداتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

بلدنا. انت معانا نحييك نمجدك، تعظمك نكرمك، نسجد ليك كرامة ومجد ليك. ننتظر. احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح، لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق، كل وعوده حق.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب إننا كنا اختيارك الأول. الحياة من غيرك كانت هتبقى مستحيلة، مش معقول نعيش على كوكب رئيس الشيطان ونتوقع منه أي خير، وجنب كده مليان بتطور تكنولوجي رهيب وابتداع لشرور كتيرة. كان شكل الحياة هنا على الكوكب الساقط ده هتكون إيه من غيرك؟ أشكرك على الحب اللي حبيتنا بيه واللي نقل حياتنا معاك نقلة رهيبة، من عبيد مش فاهمين وبيحاولوا يعملوا المطلوب ومش عارفين، لأبناء أحباء ساكن فيهم روح قدوس أبدي متحدين بإله عظيم بيكشف مشيئته ليهم، وكلمة حية بين إيديهم بتوريهم السكة اللي يمشوا فيها، وعلاقة حب معاك مستمتعين بيها. كلام يفوق عقلنا البشري المحدود لكنه حقيقة، لما نقبلها ونصدق فيها نقدر نعيشها ونفرح بيها. والغريبة إن أنت فرحان بينا. طيب طبيعي إحنا نفرح، كنا ضايعين وإنت لحقتنا وردتنا ليك، لكن أنت إيه اللي يفرحك بينا؟ إيه اللي فينا يفرح قلبك؟ دي الحاجة اللي أعجب من العجب. النهاردة عايز أقولك إني بحبك ياللي حبيتني من غير ما تتشرط عليا. لازم أكون إيه وأعمل إيه؟ حبيتني وانا بعيدة قوي ومش دريانة، حبيتني وانا مش عارفة اعيش اي حاجة من اللي نفسك اعرف اعيشها، ومع ذلك حبيتني وقبلتني وانا غلبانة قوي قوي وعلى قدي على الاخر، وترتب ظروفي عشان اقابلك وتفتح قدامي سكك عشان اعرفك، وتصبر عليا سنين وسنين عشان اتغير. قبلت مني الفتافيت وانت مكمل معايا، فعلا كنت بديك فتافيت وقتي وفتافيت تركيزي واهتمامي، كنت بقرب منك لما ظروفي تقرص عليا، وانت قبلت ورحبت وحبيت، طبطبت عليا، عمرك ما عيرتني ولا قلتلي انت اللي جبتي لنفسك، مش ده كان اختيارك؟ اتحملي نتائجه زي ما ممكن اي حد مننا يعمل مع اللي حواليه لما يكون نبههم لحاجة وهم كملوا عملوها وتعبوا منها. مش دي كانت هتكون طريقة كلامنا معاهم؟ لكن انت ما بتعملش كده. ازاي تترقف بحالي وانا غلطانة؟ ازاي اصعب عليك وانا بختار مش صح وبفكر بطريقة مش صح؟ وانت بتحاول توريني بكل الطرق ان اللي انا داخل عليه ده مش هيكون سهل ابدا، وانا برضو اكمل، ولما اتعب اصعب عليك وما يهونش عليك تعبي ووجع قلبي. انت ازاي كده؟ سؤال عمال اسأله ليك كل شوية، انت ازاي كده؟ وحسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي: لان طبيعتي مختلفة عن طبيعة البشر. انتوا ما شفتوش على الارض دي بطول التاريخ وعرضه حد طبيعته للاخر زي طبيعتي غير يسوع، ده الوحيد اللي ما فيهوش ولا نقطة شر واحدة ولا يقدر عليه الشر مهما حاول، كله حب ورعاية وتواضع وصلاح وتقديم للآخر على نفسه، تضحية خالصة، رأفة ووداعة وفهم وتقدير، إحساس بمعاناة اللي قدامه، قدير وقدرته استخدمها لصالح أحبائه مش لصالح نفسه أبدا، معلم وراعي صالح. طبيعته دي تخليه بحب يقدم نفسه عشان أحبائه، ويحب المحبة اللي مش مشروطة خالص باللي قدامه بيعمل إيه. أصل لو محبة الإله مشروطة كان من الأول يسوع ما قدمش نفسه عنكم ولا الفكرة وردت أساسا. على فكرة من البداية وأنا محبتي غير مشروطة، يسوع أساسا وصل لأرضكم لأن محبتي مش مشروطة من قبل ما يجي ليكم. كان صعب فهم الحقيقة دي في العهد القديم نتيجة طبيعة العلاقة اللي كانت بينهم وبيني، لكن قليلين منهم اللي فهموا واستمتعوا بحبي ليهم وبالعلاقة معايا وعرفوا أنا قلبي عامل إزاي. أخنوخ وإبراهيم ويوسف وموسى، داود وإيليا ودانيال وأشعياء وغيرهم، لكن برضو قليلين اللي عرفوا يفهموا قلبي واكتشفوا حبي الغير مشروط ليهم. كان ليهم أخطائهم، لكن كنت بحبهم بالرغم من أخطائهم، زي ما بحبكم بالرغم من أخطائكم. أنا خلقتي غالية عليا قوي، غلاوة تفوق عقلكم فعلا. أنا مقدر عدم إدراككم وعدم فهمكم الكامل بنوع حبي ليكم وليهم، لكن في يوم من الأيام لما هتشوفوني وجها لوجه هتدركوا إدراك أعلى بكتير من اللي انتوا فيه دلوقتي. أنا عايزكم تصدقوا على قد ما تقدروا إنكم غاليين جدا على قلبي، غلاوة من نوع تاني مربوطة بكونكم على صورتي وولادي، مش بأي صفات حلوة فيكم ولا بأي شيء بتعملوه أو هتعملوه. أنتم محبوبين لأنكم ولادي وبس. أب بيحب ولاده اللي اشتاق سنين وسنين لعلاقته بيهم، وأبوكم ده بيبص على اللي جوه مش خالص على اللي بره، على قلبكم. مش مستني منكم حاجة غير حبكم وراحتكم فيه المليانة بالثقة، وكله يجي بعد كده، الخدمة والاستخدام والتأثير والدور، ده كله يجي بعد العلاقة والحب. ولا حاجة هتعملوها هتغني عن العلاقة والحب. ابتدوها صح، انتم ولادي في الأول، عيشوا البنوة الحقيقية بتاعتكم قبل أي حاجة تانية تجروا تعملوها. خدمتكم مهمة جدا في الملكوت، بس بتخدمني وانت مش عارف تعيش بنوتك الحقيقية وتشوفني أب ليك، هتتعب في الخدمة وهتتعب اللي حواليك من غير ما تدرى. تجيب منين القلب اللي يتحمل ويستوعب ويحب من غير شروط؟ مش بس الناس اللي بيخدمهم، لكن كمان اللي بيخدم معاهم. لو مش قادر تستقبل مني أنا مباشرة كابن مع أبوه، هتجيب كده منين؟ لو عايز تبقى أب في خدمتك وتبقي أم في خدمتك، حاملين اللقب ده جواكم، لازم تبقوا أبناء في مخادعكم، عارفين تستقبلوا الحب والرعاية والطبطبة والأحضان والفهم والتفهم والاحتمال لأخطائكم، عشان تقدروا تمارسوا الدور ده مع اللي حواليكم. أنت قائد وأب مع اللي حواليك، ودورك تشدد اللي بيخدموا معاك، وده مش دور ناس معينة، لكن كل واحد فيكم في دايرة من دوائر حياته بيكون قائد، في بيته مع أخواته الأصغر، مع أصحابه البعاد عني، في خدمة هو مؤتمن عليها، وفي أماكن تانية بيكون عليه قائد. وعشان تقدروا تعيشوا مع بعض صح وتعرفوا تميزوا وتفرقوا، لازم الأول تعرفوا تقعدوا معايا وتعيشوا العلاقة الصح اللي بيننا بحق وحقيقي، ووقتها هتقدروا تخرجوا للعالم وتخدموه بقلب صحيح ودوافع صحيحة. انتم أبناء في الأول، ما تنسوش الحقيقة دي أبداً.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.

كان في رجل أعمال أمريكي كل يوم يروح شركته، وفي وقت الغداء يروح يتغدى في مطعم جنب شركته، ودايماً يشرب ويسكي مع الغداء. في يوم من الأيام ابنه الصغير أصر يروح معاه الشركة، ولما جت ساعة الغداء خد وراح المطعم. وهو في المطعم جه الموظف بتاع المطعم واللي هيجيب له الأكل، راح قال له تتغدى إيه يا فندم؟ كذا. طيب ابنك الغالي يتغدى ايه؟ كذا. الراجل عارف المشروب بتاعه فما بيسألش على المشروب، فبيسأل ابنه حبيبي تشرب ايه؟ الولد بكل تلقائية قال له انا هشرب زي بابا. الولد ما بيعرفش بابا هيشرب ايه. الاب اول ما سمع الجملة دي اترعب، وبسرعة قال للجرسون قال له هات لنا 2 مانجا. ومن اليوم ده الاب قرر انه هيبطل تماما يشرب ويسكي. اللي عايز اطلع بيه من القصة دي ان ولادنا هيطلعوا مش زي ما احنا عايزين، زي ما احنا عايشين. هيشوفونا وهيعملوا زيينا. من قلبي بترجى كل الاباء والامهات اللي بيشوفوني، ارجوك خلي ولادك يشوفوك بتصوم، يشوفوك بتصلي، يشوفوك بتخدم الفقراء، بتهتم بالغلابة والمساكين. كل ده هينطبع جواهم وهيعيشوه. من قلبي بتمنى لكم واتمنى لولادكم كل نجاح وكل تقدم.

هل أنت مراهق ثائر؟ أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجرب.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل يا رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي نقطة احنا عارف نختبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. في كل حلقة هنحاول نكتشف مع بعض زاوية داخل النفس، زاوية تبدو صغيرة في البداية لكنها قادرة إنها تغير مصير إنسان بالكامل. النهاردة هنتكلم عن عيسو وفخ الإشباع الفوري وتمن بيع المستقبل مقابل راحة مؤقتة. اسمحوا لي إن أبدأ معاكم بسؤال: كم مرة اتخذت قرار لأنك كنت متعب، وكم مرة وافقت على شيء تعرف في داخلك إنه ليس الأفضل فقط لأنك لم تعد قادراً على الانتظار؟ كم مرة بعت سلامك مقابل راحة مؤقتة، أو تنزلت عن شيء ثمين لأنك كنت جائعاً عاطفياً أو نفسياً أو روحياً؟ الحقيقة المؤلمة إن كتير من أكبر أخطائنا في الحياة مش بنرتكبها لما بنكون أقوياء، لكن لما بنكون مرهقين. لا نرتكبها عندما نفكر بوضوح، بل عندما نقع تحت ضغط الاحتياج، وده اللي حصل مع عيسو تماماً. من أخطر نقاط ضعف العقل البشري عدم قدرته على رؤية المدى البعيد عندما نمر بلحظات من الألم أو الاحتياج أو الضغط الشديد. فعندما يصبح الجوع سواء كان جسدياً أو عاطفياً أو نفسياً لا يحتمل، يدخل الإنسان في حالة اندفاع تشبه البقاء على قيد الحياة، وفي تلك اللحظة قد يتخذ قرارات خطيرة فقط ليحصل على راحة مؤقتة لا تدوم إلا لدقائق. وده بالظبط قصة واحدة من أكتر الصفقات حزناً في الكتاب المقدس، قصة عيسو. عيسو كان الابن البكر الإسحاق، وكانت له البكورية. وفي الزمن ده البكورية مش مجرد لقب رمزي، لأ، دي كانت تعني نصيباً مضاعفاً من الميراث وقيادة العيلة روحياً وحمل الوعد الإلهي اللي أعطاه الله لإبراهيم. كانت البكورية مستقبل كامل، كانت دعوة، هوية، بركة، كانت إرث روحي لا يقدر بتمن. لكن المشكلة إن الإنسان عندما يجوع لا يرى دائماً قيمة ما يملكه. في أحد الأيام جه عيسو من الحقل متعب وجائع جداً، فرأى أخاه يعقوب قد أعد طبيخ عدس أحمر، فقال له: أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعيت. في تكوين 25-30. فقال له يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. تكوين 25-31. أي إنسان هيفكر بعقلانية كان هيرفض فورا. كيف يمكن لإنسان أن يبيع مستقبله مقابل وجبة؟ كيف يمكن أن يتخلى عن دعوته مقابل طبق عدس؟ لكن المشكلة إن عيسو لم يكن يفكر بعقله، كان يفكر بجوعه، كان أسير اللحظة. فقال كده: ها أنا ماض إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ وهنا بتظهر الخدعة الكبرى. عيسو ما كانش هيموت، لكنه حس إحساس غير صحيح إنه هيموت. وهنا في فرق كبير جداً بين الحقيقة والمشاعر. فالاحتياج بيجعل الأمور تبدو أكثر إلحاحاً مما هي عليه، واليأس بيخلي الإنسان يعتقد إن لازم يحصل عن الحل ده حالاً وإلا كل شيء هينتهي وهيموت. وهكذا باع عيسو بكوريته. الآية بتصف المشهد بكلمات موجعة جداً: فأكل وشرب وقام ومضى فأحتقر عيسو البكورية. كلمات مؤلمة جداً: أكل، شرب، قام، مضى. انتهت اللذة في دقايق، لكن القرار بقى لسنين. امتلأت معدته، اختفى الجوع، لكن الخسارة بقت. وهنا بتكمن الرسالة الخطيرة:
كتير من الناس مش بيبيعوا البكورية حرفيا، لكن بيبيعوا أشياء لا تقل قيمة عنها، بيبيعوا سلامهم مقابل علاقة غلط، بيبيعوا نقاوتهم مقابل لحظة شهوة، بيبيعوا دعوتهم مقابل نجاح سريع ما فيهوش أمانة، بيبيعوا مستقبلهم مقابل قرار متسرع، وبيبيعوا حضور الله مقابل راحة مؤقتة. عشان كده كلمة الحق بتقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ مرقس 8:36. عزيزي المستمع، يمكن يكون قدامك اليوم طبق عدس خاص بيك، علاقة انت عارف كويس انها مش من الله، فرصة مغرية لكنها هتكلفك مبادئك، قرار متسرع انت عايزه بس عشان متعب، طريق مختصر بيعدك براحة سريعة لكن خالي من الأمانة. اسأل نفسك قبل ما تختار: ماذا سأخسر مقابل ما سأربح؟ هل اللي هحصل عليه اليوم يستحق الثمن اللي هدفعه بكرة؟ هل هبيع مستقبلي مقابل راحة مؤقتة؟ هل هبيع دعوتي مقابل لحظة ضعف؟ افتكر دايماً إن الشيطان نادر جداً ما بيطلب منك إنك تتخلى عن كل شيء دفعة واحدة، بيعرض عليك صفقة صغيرة لكنها بتحمل ثمن كبير أكتر بكتير مما تتخيل. عشان كده المؤمن محتاج لصبر، صبر على الانتظار، صبر على الجوع المؤقت، صبر على الألم المؤقت، صبر على التأخير، لأن ما يهيئه الله لك أعظم بكثير من أي بديل سريع بيقدمه لك العالم. وقبل ما نختم هسألك سؤال: ما هو طبق العدس اللي بيحاول أن يشتري منك بركة الله في حياتك؟ فكر كويس قوي، ولا تتخذ أبداً قرار دائم بناء على شعور مؤقت. سلام يسوع معاك.

0: Alleluia.
1: مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح

دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ عايز أقولك النهاردة على خبر جديد، على هوية جديدة، أنا مين في المسيح في الرحلة الطويلة اللي احنا فيها مع بعض. في رسالة بولس الرسول لكنيسة كولوسي بيقول كلام محتاجين نقف عنده: وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين بلا لوم ولا شكوى أمامه. يعني أنا النهاردة قديس؟ لا لا لا، القديسين دول مجموعة من الناس. خلينا أقولك لما بولس اتكلم لكنيسة في أفسس قال لهم الكلمات دي بوضوح: بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. يعني المؤمنين قديسين. أيوة، أنت قديس، أنت بر الله في المسيح، أنت بلا لوم. ليه؟ لأنك ما بقتش تحت عمل والأداء والناموس وأدائك إيه أخباره، أنت تحت النعمة. أنا بلا لوم، والكتاب بيعلن لينا من سيشتكي على مختاري الله، من يدينك، لأنك أنت النهاردة في حد دفع الثمن. أنت قديس في المسيح، أنت عايش في بر المسيح، أنت تحت نعمة المسيح، أنت متغطي بهذه النعمة. عشان كده بولس بيتكلم مع المؤمنين في أفسس، وأنا النهاردة بتكلم مع المؤمنين اللي سمعني: أنت قديس في المسيح، انت بلا لوم في المسيح. مش معنى كده ان اعيش حياتي، مش معنى كده. دايما عايز افكركم لما بقول انا مين كهوية، انا عليا مسؤولية. لو انا قديس وانا بعيش في بر المسيح ومبرر بدمه وبنعمته، محتاج اعيش بلا لوم وبلا خطية، ولا اعطي لإبليس مكانه، وما افتحش سكة لعدو الخير لا في فكري ولا في قلبي انه انه انه انه, إنه يستخدمني. عشان كده بولس يقول في لكنيسة روميا: قد قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عبادتكم العقلية. قدم حياتك ذبيحة عشان تعيش في المقام اللي الرب حطك فيه. أنت قديس في المسيح.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 47. زي ما وضحنا في الحلقات اللي فاتت إن مزمور 46 و47 و48 هي مزامير تعتبر ثلاثية، هي مزامير تسبيح للرب بسبب إنه نجى أورشليم من سنحريب ملك أشور، وتفاصيل وأحداث القصة دي موجودة في ملوك الثانية 18 و19، أخبار الأيام الثانية 32، وأشعياء 36 و37. لكن في الحقيقة الرسالة الأساسية والجوهرية في مزمور 47 هي إن الله هو السيد المطلق الوحيد من له السيادة على الكل، وبيقدم تصور للرب على إنه الملك المهيمن والملك المنتصر. وبيبتدي كاتب المزمور يدعي كل الأمم مش بس شعب إسرائيل بتقديم التسبيح للرب، ودعوته كانت في صيغة أمر، فعدد واحد يقول يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج. وفي زمن كتابة المزمور كانت التحية للملك عند تنصيبه هي كانت بالتصفيق، فالدعوة موجهة لكل الأمم علشان يصفقوا بالأيادي معلنين إن الرب هو الملك، هو الجالس على عرشه والمتسيد على كل الأمم. طب هل في سبب للتسبيح ده؟ يذكر كاتب المزمور سبب دعوته لكل الأمم لتسبيح الرب والأسباب الخاصة لشعبه، وعدد اتنين يقول لأن الرب علي مخوف ملك كبير على كل الأرض. وتعبير ملك كبير أو عظيم استخدم لوصف سنحريب في أشعياء 36 عدد 4. ليه؟ لأنه كان مرتبط بالتفوق العسكري والسيادة والقدرة على منح المعاهدات، فمن يحمل هذا اللقب لا يمكن أن يحتمل المنافسة. فهنا كاتب المزمور والمرنم بيقول إن الوحيد من يستحق هذا اللقب هو الرب مش سنحريب. فعلى الأمم أن تسبح الله لأنه ملك على الأرض كلها، الأرض كلها بما فيها البشر، وهو وحده من له السيادة. أما بالنسبة لشعب الله فبيقول كاتب المزمور يخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا، يختار لنا نصيبنا فخر يعقوب الذي أحبه. فبيدعو الشعب لتسبيح الرب لأنه هو المحامي عننا من يعطي النصرة. وفي أيامنا في العهد الجديد يقول الكتاب المقدس عن الرب يسوع المسيح لكل المجد إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، وأنه بيخضع الأعداء لما بيقول في فيليب 2 لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. بعدها بيكمل كاتب المزمور في أنه بيؤمر الأمم والشعوب للترنيم وتسبيح الرب، وبيستخدم فعل رنمه في صيغة الأمر أكتر من مرة. ليه؟ لأنه الرب هو الملك على كل الأرض. لما نعدي يا حباب في وقت إحباط أو حزن أو ضيق، ما يملأ قلوبنا بالأمل والفرح هو حقيقة أن يسوع المسيح الملك هو من له السيادة والسلطان، فيش حاجة بتعدي من تحت سلطانه، وفي يوم من الأيام هيجي سيخضع جميع أعدائه. نهاية المزمور يا حبايب بسأل نفسي وبسألك عزيزي المستمع أنك تفكر في الأسئلة دي، هو إيه معنى أن الله سيد وملك على حياتي؟ السؤال الثاني، إزاي أنا أقدر أعلن عن سيادة الله في حياتي؟ سيدنا الرب ممتنين لشخصك على كوننا أولادك، وبنعلن سيادتك على حياتنا يا رب، جايين نعيد تكريس حياتنا ليك علشان تكون أنت وحدك السيد والرب على حياتنا وأيامنا وكل ما أعطيتنا إياه. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

سؤال محيرني من زمان وجوايا يدور، انت ليه بتحبني وتضمني وانا قلبي نحاس وانا ارض بور؟ انت ليه محتملني وانا زي ما انا والزمن بيدور؟ ده انا من نفس الطريق ما عدتش اطيق ولا اصبر على نفسي وانت عليا صبور. انت مستني مني حاجة؟ ده انا سكتي عواجة وحياتي ملخبطة متربطة متجمدة ومتشخصة، فشل حسي ودمور، وانت بعد كل ده ما نسيتنيش. هو انا وحدي رسالتك وانا رسالتي عشرات الامور، انت ليه بتحبني؟ سؤال وعلى قد ما يحيرني يشجعني ينورني ينعش جوايا الامل قبل ما الواحد يخور. سؤال اجابته الحب، الحب من جوه قلب اب لابنه التعبان الضعيف الهفتان واللي في حدود الجسد محصور. حب خلاه يبعت ابنه من فوق والموت عشان يدوق. حب لا يتغير ولا يعرف فتور ولا تقدر يفهمه العقل المحدود ولا تقدر تشيله الصدور. آه لو في الحب ده نفسي أسيب والصحبة استجيب لكان قلبي لين وإن كان في قساوة الصخور. آه لو في الحب ده نظري يتملي كان ينجلي ويرجع لي من تاني الأمل الجسور. آه لو في الحب ده أركز وانحصر ده أنا كنت انتصر واتحرر وأعبر من أرض الجمود والنشف أعظم عبور بالأحضان الأبوية.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة بعنوان الروح التي لا تشيخ، يعني الروح اللي مش بتكبر وتتقدم في العمر. الشباب في حياتنا هو حالة روحية مش مرتبط بأجسادنا ولا مرتبط بعمرنا. منطقة الراحة في حياتنا والأنتخة ينفع أن احنا نسميها التقاعد المبكر للروح. الفيصل في حياتنا الروح، مش مجرد حياة الجسد ولا سنين الجسد. عشان كده في ناس عندها 20 سنة بس روحها عجوزة ومكتئبة، عايشة في روتين قاتل، خايفة حتى من الهوى اللي حواليها، بتقول احنا كبرنا على الكلام ده خلاص. وفي ناس قدامهم في العكس تماما، عندها 70 سنة وممكن نلاقيها بتبدأ مشروع جديد في حياتها، بتتعلم لغة جديدة في حياتها، بتقرر تسافر في يوم من الأيام لمكان ما تعرفهوش. الفرق بينهم مش في شهادة الميلاد، الفرق إن الأول حبس نفسه في منطقة الراحة وفضل مأنتخ لغاية ما صدى، والتاني قرر إن روحه تفضل في حالة خروج دائم للمجهول. النهاردة هنعرف ازاي نحافظ على ارواحنا شباب للابد، ومين فينا مش عايز يكون شباب طول الوقت. روحيا ربنا ادانا الروح دي، والروح دي مش مادة ارضية لكنها عطية سماوية. عشان كده العطايا السماوية مش بتخضع في كتير من الاحيان للزمن والارض. الروح بتتغذى على الإيمان لكن كمان بتتغذى على العمل، والعمل معناه الحركة المستمرة. طول ما قلبك فيه نية للحركة والعمل واكتشاف أفاق جديدة في الحياة، روحك هتفضل تستمد طاقتها من المصدر السماوي الجميل ده، وهو إلهنا. نفسيا كمان في حاجة اسمها المرونة المعرفية، إن أنا أكون مرن في اكتشاف ومعرفة معلومات جديدة لأول مرة بتمر علي. الشخص اللي بيعرض نفسه لتجارب كتيرة جديدة وجوانب مجهولة في حياته، خلايا مخه بتفضل نشيطة وشغالة كأنها في مرحلة الطفولة المستمرة. منطقة الراحة في حياتنا والأنتخة هي تابوت، إنجاز التعبير، صندوق محبوسة فيه أرواحنا. الخروج منها، من التابوت ده، من الأنتخة دي، هو انطلاق الحقيقي ليومنا واستمرار حيويتنا في الحياة وشبابنا في الحياة. عشان كده أنت شاب طول ما أنت تلميذ للحياة، وبتعجز وتكبر وتطلع معاش أول ما تقرر إنك خلاص شفت كل حاجة وتعلمت كل حاجة في حياتك. عمرك مش مجرد رقم في البطاقة، عمرك هو عدد المرات اللي واجهت فيها المجهول وكمان ابتسمت ليه. ما تسمحش لمنطقة راحتك إنها تخليك إنسان عجوز رغم صغر سنك وإنت في عز شبابك. اخرج النهاردة واستكشف، وخليك دايما عطشان لكل معرفة جديدة في حياتك. اوعى تستمر موجود في منطقة راحتك. ما تسمحش لمنطقة راحتك انها تخليك انسان عجوز وانت لسه في عز شبابك. ارجوك سواء كنت صغير او كبير في السن النهاردة، اخرج واستكشف، وخليك دايما عطشان لمعرفة جديدة. خلي روحك دايما أصغر من سنك اللي موجود في البطاقة، وخلي روحك كمان
أكبر من أعظم مخاوفك في الحياة. يا رب أنا بشكرك لأنك ممكن تكون خلقت جسدنا للفناء، لكن خلقت أرواحنا للأبدية، إن هي تكون عايشة للأبد. بشكرك يا رب لأن اللي جوه بيطلع بره، اللي موجود في القلب بيبان على الوش يا رب. عشان كده يا رب ساعدنا نخلي أرواحنا نشيطة، ساعدنا دايما نحافظ على أرواحنا شباب بكل معرفة علمية وبكل معرفة كتابية وبكل خبرة حياتية في حياتنا، بنخلي روحنا ونحافظ عليها إنها شباب. أيوة صحيح يا رب أنت بتهتم بأجسادنا، لكن اهتمامك الأكبر بأرواحنا. ساعدنا تكون أرواحنا لا تشيخ. أمين.

هقول لكم الحقيقة من وجهة نظرنا، وبتهيألي إنكم هتفهموني. إحنا بنتكلم كل يوم عن مشاكل كتير، لكن المشكلة الأساسية غالباً هي غياب الهدف والمعنى.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أهلا بيكم في حلقة جديدة من تسبيح على الهوى. أنا أكرم حليم ومعايا مراتي الجميلة كريستين، ومعانا شيرلي أشرف. هنكون معاكم الوقت اللي جاي، فنكون بنسبح الرب وبنعبده مع بعض. ما عندناش حاجة نقدمها، لكن كل اللي في قلبنا محبة وشكر وامتنان وعرفان بالجميل للرب. في مكانك كده، لو في العربية ولا في الشغل ولا في البيت وسط الدوشة، ارفع قلبك معايا وغمض عينيك. تعالى كده نترمي قدام الرب. أنا أول واحد جاي، عندي مشاكل كتير وعندي أمور كتير ممكن أتحجج بيها علشان ما أقعدش قدام الرب، لكن بالعكس تعودت أنه في الوقت اللي زي كده أجي قدام الرب وهو يشيل، أحط كل الأمر قدامه، وكل شيء يبان مستحيل أو صعب أو يثقل كاهلي أحطه قدامه وهو يقدر يتصرف. جاي لك النهاردة بالمشاكل، بالتعب، بالهموم، بالظروف، بالأفكار، وإحنا واثقين إنه مفيش أي حاجة تقدر ترتفع قدامك، كل الأكام تنخفض، مفيش أي حاجة قصاد المسيح. أنت شلت خطايانا وفادتنا، فكان بالحري الأمور الدنيوية اللي بنعدي بيها، فكان بالحري الأفكار اللي بتجيلنا. أنت شلت الدينونة، فبنضمن معاك أيضا كل شيء. كيف لا يهبنا أيضا كل شيء. جايين نرفع اسمك النهاردة ونسبحك، واثقين أن كل ده يقع قدامك، كل دي قشور قدامك. قدامنا احنا تبان جبال وصعاب، لكن قدامك انت قشور. ادينا نفرح بيك، ادينا نسبحك، ادينا نرفع ايدينا ونرفع قلوبنا ونعلق عينينا عليك ونتلامس مع شخصك النهاردة. نقدم لك كل التسبيح لك يا سيدي.

0: مساء الخير. أنا كريستين، مرات الراجل الجميل ده برضو. كنت عايزة أشارك معاكم حاجة صغيرة. كنت الصبح وأنا باخد خلوتي كنت بقرأ في إصحاح في تكوين إصحاح 14 في عدد 21. الإصحاح ده بيتكلم فيه عن الحرب اللي كانت بين 4 ملوك وخمس ملوك، وكان في منها سدوم وفيها اتسبى لوط ابن أخو إبرام، فراح إبرام عشان يخلص لوط. ففي عدد 21 يتقال كده: وقال ملك سدوم لإبرام: أعطني النفوس وأما الأملاك فخذها لنفسك. فقال إبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام. وأنا بقرأ في الكلمات دي حسيت أنه في كلمة كده دايما أكرم يقولها يقولك عنجهية. فحسيت أنه يعني إبراهيم يتكلم بعنجهية، لو أنا مش عايز منك حاجة هتديني إيه أنت؟ بس حسيت أنه إبرام أو إبراهيم ما قالش كده من فراغ، لكن هو قبلها بيقول له: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي، وكأنه بيقول له أنا إيدي رفعتها لمالك السماء والأرض، فأنت مش هتقدر تملأ إيدي باللي هو هيدهوني، فإيه اللي أنت هتدهوني جنب الحاجة اللي هو هيملأ بيها إيدي؟ فانبهرت بإبراهيم وهو بيكرم الله بأنه يقف ويقول له أنا مش عايز منك حاجة خالص. فيجي بعديها الإصحاح اللي بعده على طول، فيجي الرب يقول كده: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا إبرام، أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. وكأن الرب يقول له أنت تكرمني قدام الناس وتقول له مش عايز منك حاجة، وتعلى فوق الملوك دول وتعلى فوق الحاجات اللي هم هيدوها لك، بس أنا جاي أقولك أنه أنا أجرك الكثير جدا. فلو أنت شفت أن دول ما يملوش عينيك ولا دول يملوا إيديك، فثق أنه أنا هكون أجرك الكثير جدا. وكأنه ربي يقول له زي ما أكرمتني أنا لازم أكرمك.
1: وبعز أنا مش عاوز حاجة إن كانت
0: مش راح ترضيك.
1: عالي الفوق أنا رافع إيدي. رنموا معايا شيري كريستين.

0: في الجزء بتاع إبرام ده في حاجتين كنت عايزة أقولهم. إنه أول حاجة كنت بفكر فيها إنه أوقات بيبقى إكرام الرب إكرام مادي. فإبرام قرر إنه مش هياخد غناء من ملك سدوم, بس قرر إنه هياخد غناء من حتة تانية, في حد تاني هيملاله إيديه. ورب عمل كده فعلا وأكرمه ماديا جدا وخلاه غني جدا وعنده حاجات كتير جدا. مش بس كده, لكن حسيت إنه كتير ما في أشغالنا ممكن في مننا بيتحط في موقف إنه طب أجيب الإكرام المادي بدراعي. في جزء من الشغل بيبقى فيه شطارة, محدش ينكر ده, بس في جزء هل أنت ممكن تمدي إيدك لملك سدوم وتاخد من ملك سدوم, لكن
1: ولا قبيح تقصد يعني
0: بالضبط, ولا ساعات بيبقى لينا سكك كده نحاول نجيب بيها, بس الرب ما بيكرمش بده, بيكرم أكتر اللي بيكرمه. فلو أنت قررت إنه أنت تبقى رافع عينك لي ومستني إنه هو اللي يملأ ديك ومستني إنك تاخد الإكرام والغنى من إيده غير لما تاخدها بدراعك وتحاول تعملها بشكل مختلف. لكن الحاجة كمان اللي فرقت معي, قعدت أفكر يا رب طب وهل هو كل إكرامك بيبقى فلوس؟ هل ناس كتير اللي مش عارفة تبقى في غنى أبرام ولا نص غنى أبرام وكده ما شافوش الإكرام من بين إيدك؟ حسيت الرب يقول لي إحنا بس اللي دايماً عنينا بتبص على يمكن الفلوس, بنحس بيها المادية, بنحس بيها بالإكرام بتاع الرب,
1: بس ما بناخدش بالنا من الإكرام التاني
0: بالزبط. فجي قدام عيني شخصية زي رعوس, فيتقال عليها في إصحاح 2 إنه فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة. وكأنه الإكرام بتاع الرب الرعوس إنه وجدت نعمة في عيني بوعز. فمش دايما إكرام الرب بيبقى فلوس, مش دايما إكرام الرب بيبقى غنى, بس ساعات إن إحنا نلاقي نعمة في عينين الناس ده في حد ذاته إكرام من الرب. ورعوس سبقت, رعوس مشيت مع حماتها وسابت بلدها وسابت أهلها وسابت كل حاجة, ويرجع الرب يقول حاشا لي إني أكرم الذين يكرمونني. أكرمته وسابت بلدها ومشيت ورا حماتها, فيجي هو يديها نعمة في عينين بوعز وتبقى من النسل اللي يجي منه الرب يسوع. ساعتها قال لي مش كل الإكرام إكرام مادي, عشان إحنا كلنا غصب عنا بنبص على الماديات, لكن أوقات لو اديتك نعمة في عينين مديرك, نعمة في بلد أنت ما تعرفي, هو شعوس كانت مغتربة تعتبر في بلد مش في بلدها, بس إنها تروح بلد غير بلدها والله يديها نعمة وتتجوز زي ما بيقولوا واحد من كبارات البلد ويجي من نسلها الرب يسوع. فكأنه بيقول ده إكرام. أيوة. فمش بس الإكرام بيكون كده, لكن أنا ممكن أكرمك لو أنت مغترب في بلد مش بلدك, ممكن الله يكرمك في البلد اللي أنت فيها, يكرمك بنوديك نعمة في عين مديرك, يكرمك في نوديك نعمة في عينين ناس أنت أول مرة تشوفهم وتسكن وسطيهم وتشتغل وسطيهم. أنا معرفش, بس حاسة أنه لو أنت حد مش في بلدك الله يقدر يديك نعمة في عينين أي حد أنت بتقابله, وده نوع من أنواع الإكرام لو أنت أكرمته.
1: ده حقيقي, ينقص كل مالية وتزيد أنت وحدك. العدد التالي بيقول أسكب عندك طيبي وأنا عند قدميك لأني لقيت النصيب الصالح زي مريم, النصيب الصالح الذي لا ينزع منها, أنت طيبي ونصيبي كل جمالي فيك.

0: هاي انا ازيك؟
1: اهلا، احكي لك حكايه.
0: يا ريت.
1: كان يوم كان كنا طالعين زمان مصيف، وقبل ما نطلع بالعربيه حاجه دخلت في عيني، قعدت ادعك واغسل فيها، وطبعا ماما وبابا وبنت خالتي كلهم دخلوا في الحدوته. نحط ميه، نهوي، ندعك تاني، مفيش فايده، كانت بشعه. وكل ما غمض عيني توجعني اكتر، احساس مزعج بمعنى الكلمه. لو حسيته قبل كده هتعرف انا بتكلم عن ايه. المهم رحنا طوارئ، وهناك المفاجاه، جوه عيني نملة دخلت جوه عيني، والألز انها قبل ما تغرق من الدموع قفلت برجليها على الطبقة الشفافة اللي جوه عيني. يعني مش بس دخلت، لأ، دي حبست نفسها جوه عيني. الدكتور وقتها دخل استخدم أداة مخصوصة كده عشان يعرف يسحب النملة دي من عيني. وقتها وقت ما كان بيسحب يعني كانت وجعاني قوي، بعديها ارتحت راحة ما تتوصفش. بس ده خلاني أفكر قد إيه في حاجات في حياتنا، في حياتي وفي حياتك، بتحصل وبتوجعنا، نفضل نتعامل معاها على قدنا كده، نتجاهل، نهون، نستحمل، نسيب الناس اللي حوالينا يجربوا فينا، يجربوا يساعدونا، حتى هما بيبقى دوافعهم كويسة، بس هما مش شايفين زي ما احنا شايفين، ولا حاسين بالوجع زي ما انت حاسه. اللي انت محتاجه فعلا حد فاهم، حد متخصص، حد يقدر يتدخل ويشيل الحاجة اللي وجعك دي، واللي مستخبية واللي مش باينة لكن بتوجع قوي قوي قوي. هقولك على حاجة تعالى نفكر فيها مع بعض. لو في وجع جواك بقاله وقت مش بيروح، محتاج تطلب مساعدة، تطلب مشورة، تطلب علاج. ما تسيبش نفسك، ما تطنش على نفسك، لأن صحتك النفسية والروحية والجسدية كلها غالية، كلها مهمة. المساعدة مهما كانت غالية أو مكلفة، وجع الإهمال بيكون مكلف أكتر بكتير. أنا بصلي من قلبي ليك وليا وكل واحد وواحدة ممكن يكون بيسمعني دلوقتي، ما تسكتش على وجعك، ربنا عايز يشفيك. بس خلي بالك، أنت محتاج تكون مستعد تدخله على الوجع ده حتى لو مؤلم شوية، عشان ترتاح راحة بجد.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب احنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين ان هم يعبروا. المس يا رب جراحهم، المس أجسادهم ونفوسهم، ارسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، اديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن اديهم قوة لكل العمر، اديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.
2: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 97.
2: الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه. قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله. أضاءت بروقه المسكونة، رأت الأرض وارتعدت. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. يخزى كل عابدي تمثال منحوت، المفتخرين بالأصنام. اسجدوا له يا جميع الآلهة. سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب. لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا محب الرب أبغض الشر، هو حافظ نفوس أتقيائه. من يد الأشرار ينقذهم. نور قد زرع للصديق، وفرح للمستقيم القلب. افرحوا أيها الصديقون بالرب، واحمدوا ذكر قدسه.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

أهلا بيكم في زوايا خفية. البرنامج ده هنكتشف فيه مع بعض الزوايا اللي تبدو صغيرة في قصص الكتاب المقدس، لكنها بتكشف حقائق عميقة جدا عن حياتنا مع الله. سؤالنا النهاردة، هل ممكن تكون أكبر مشكلة في حياتنا مش البطء، العكس السرعة؟ هل يمكن أن تقودنا مواهبنا للنجاح أو للسقوط إذا سبقت صوت الله؟ تعالوا نكتشف مع بعض النهاردة زاوية خفية من حياة رجل شجاع اسمه عسائيل. بيقول الكتاب المقدس كده: وكان عسائيل خفيف الرجلين كأحد الظباء التي في البرية. صموئيل 2:18. الكتاب ما ذكرش إن عسائيل كان أعظم قائد ولا أشهر محارب، لكن ركز على موهبة واحدة، كانت سرعته، وكانت السرعة دي عطية من الله. الزاوية الخفية هنا إن الموهبة مهما كانت جميلة ممكن تصبح خطر عندما تقود صاحبها بدل أن يقودها صاحبها تحت سلطان الله. يوم المعركة عسائيل شاف أبنير فانطلق وراءه. يقول الكتاب: تبع عسائيل أبنير ولم يمل في السير يمينا ولا يسارا من وراء أبنير. في صموئيل 2:19. في الظاهر تبدو صورة للإصرار، لكن خلوا بالكم بتحمل تحذير. هو ركز على الهدف لدرجة إنه ما كانش شايف ولا يمين ولا شمال، لم يعد يرى شيئا آخر، وممكن هو ما رفعش عينه لربنا أصلا، هو كان مركز على هدف أرضي. كم مرة بنكون مصرين لكن في الاتجاه الغلط؟ مش كل إصرار إيمان، ومش كل باب بنقدر ندخله، ومش كل باب مقفول هو باب سمح لنا الله ندخل من خلاله. كل باب نستطيع دخوله هو باب فتح الله لنا فقط. هنا زاوية خفية تانية، أحياناً مش بيوقفنا ربنا لأننا ضعفة، لكن لأننا بنتحرك بسرعة أكبر من توقيته. ممكن تكون موهوب في الكلام، لكن ده لا يعني أن أنت تدخل كل نقاش. وممكن تكون قادر على الخدمة، عندك موهبة كبيرة فيها، لكن ده برضو لا يعني أن أنت تتحمل كل مسؤولية جوه الخدمة. ممكن تكون دلوقتي قدامك فرصة، لكن مش كل فرصة دعوة. عشان كده داود النبي صلى وقال: علمني يا رب أن أعمل رضاك، لأنك أنت إلهي، روحك القدوس يهدني في أرض مستوية. مزمور 143:10. الحياة مع الله مش أن نفعل أشياء كثيرة وناخد مسؤوليات كتير، لكن أن نفعل ما يريده هو، أن نسمع صوته هو في الوقت اللي يختاره هو. نرجع تاني لقصتنا وقصة عسائيل. حصل أمر عجيب، أبنير نفسه حذره، أبنير اللي كان عسائيل بيطرده حذره أكتر من مرة، قال له كده: مل عن يمينك أو عن يسارك. ثم قال: عد من ورائي، لماذا أضربك إلى الأرض؟ صموئيل 2:22. لكن برضو عسائيل رفض، ويكرر الكتاب العبارة المؤلمة: فأبى أن يميل. في صموئيل 2:2. هنا زاوية خفية تانية، مش المشكلة دايما إننا ما بنسمعش صوت التحذير أو صوت ربنا. ربنا أحيانا بيتكلم وبوضوح، لكن إننا مش عايزين نستجيب للصوت ده، قافلين ودنا. كم مرة بيرسل الله كلمة أو مشورة أو بيقفل باب قدامنا فبنعتبره عائق، لكن هو في الحقيقة حماية. سفر الأمثال بيقول كده: طريق الجاهل مستقيم في عينه، أما سامع المشورة فهو حكيم. أمثال 12:15.
أما سامع المشورة فهو حكيم. مين سامع؟ مين فاتح ودانه لالله؟ مين قاعد قدام كلمته؟ للأسف كانت نهاية عسائيل مؤلمة جدا، ضرب في الطريق اللي ظن إنه مصدر قوته، لكن الرسالة مش بتتوقف عند موته بل عند الدرس اللي تركه. الله لا يريد أن يكسر مواهبنا بل أن يقدسها. الله لا يريد أن يطفئ حماسنا بل أن يقوده بروحه، زي ما قال بولس الرسول: إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح، في غلاطية 5:25. السؤال مش هل أستطيع، لكن هل الله يرسلني؟ أنا سامع إن الله هو اللي حاططني في المكان ده، ولا أنا اللي بستخدم مواهبي غلط؟ قبل ما نخلص اسأل نفسك سؤال: إيه اللي أنا بطرده؟ هل هو حلم أعطاه الله لي؟ أم معركة فرضها علي جرحي؟ هل بتقودني دعوة الله؟ أم يقودني اندفاعي؟ ممكن موهبتك تعطيك سرعة الوصول، لكن صدقوني صوت الله وحده هو اللي بيحدد الطريق. ولا قيمة أن تصل أولاً أو مسرعاً إذا وصلت إلى مكان لم يرسلك الله إليه. وعد الله في سفر أشعياء بيقول: وأذناك تسمعان كلمة، كلمة خلفك قائلة: هذه هي الطريق اسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. أشعياء 30:21. يا رب بنشكرك من أجل كل موهبة حطيتها في حياتنا، علمنا إننا ما نتحركش لمجرد إننا قادرين أو عندنا مواهب. يا رب إدينا قاعدة قدامك، ودان بتسمعك، قلب بيطيعك، لأنك أرسلتني مش لأني أنا اللي عايزة أروح. إديني يا رب قلب بيقبل المشورة، شجاعة تعرف إمتى تتقدم وإمتى تقف، ذهني يا رب يسمع كلامك ويحفظه ويفهمه ويمشي ورا كلامك، كلامك هو البوصلة. خلي خطواتي تسير معك لا أمامك. أمين.

0: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين تلاتة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ عايز أحكي لك عن قصة راجل اتجوز اتنين، القانا اتجوز حنة وفننة. لكن الحقيقة اللي ورا القصة مش الراجل اللي اتجوز اتنين، لكن العلاقة ما بين الاتنين، حنة وفننة. فننة كانت دايما الكتاب بيقول كانت تغيظها، تغيظ حنة لأنها ما كانتش بتجيب أولاد، كانت عاقر. وطول الوقت الكتاب بيوضح في صمويل الأول صح 1 عدد 6 وكانت ضرتها تغيظها، عمالة تغيظ فيها، عمالة تقول لها يا اللي ما عندكيش عيال، يا اللي مش هتجيبي عيال. الحقيقة في حياتنا نفس الشخص، بس هو مش شخص، هو مش فننة، لكن هو إبليس. إبليس اللي طول الوقت عايز يغيظك، عايز يشتكي عليك، عايز يقولك أنت مش هتفلح، أنت مش هتتغير، أنت هتفضل زي ما أنت، أنت مهما عملت هتفضل بنفس الحال. لكن النهاردة عايز أقولك لما إبليس يقول جواك الصوت ده، أقف بالحق، أقف بالحق، لأنه إبليس خصمكم كأسد زائر. هو مش أسد، هو بيحاول يعطلك، هو بيحاول زي ما كانت فننة بتحاول تغيظها وتحاول تقول لها أنت وحشة وأنت مش هتفلحي ومش عمرك ما هتجيبي أولاد. والنهاردة ينفع تقول إبليس كده، الكتاب بيقول من سيشتكي على مختاري الله، الله هو الذي يبرر. لا أنا هتغير، ولا أنا هعيش حياة ناجحة، ولا أنا هنتصر وهأقومك، لأن الرب أعطاني سلطان والروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيه. أنا مش هقبل شكايتك، وهقول زي ما مكتوب في ميخا لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم، وإذ جلست في الظلمة فالرب نوري. لن أقبل شكاية، لن أقبل معايرة، لن أقبل صوت في أعماقي بيقول لي أني مش هنجح وأني مش هتقدس، لكن هعيش حياة ناجحة ومقدسة في المسيح يسوع، لأنه هو الذي يبرر.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء، وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: ايه؟ لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شوية، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي،

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معانا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور، واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من الفلسفة اسمها فلسفة الخطوة الواحدة. محتاجين النهاردة نتخلص من الإحباط الناتج عن رؤية الأهداف الكبيرة والتركيز على الإنجاز اليومي البسيط. العظمة يا حبايب ليست في القفزات العملاقة اللي بتبهر الناس، بل في الخطوات الصغيرة الثابتة التي لا تتوقف. ساعات فكرة الخروج من الأنتخة أو من منطقة الراحة بتاعتنا بتبان كأنها جبل عالي محتاجين نتسلقه في كل يوم مجموعة من الخطوات عشان نقدر نوصل بعد كده لنهاية الجبل ده، وده بيخلينا نتعب قبل ما نبدأ أصلا. لو احنا بنفكر نطلع جبل الطويل الكبير ده هننهج قبل ما ناخد الخطوات بتاعته. لكن تعالوا النهاردة نتعرف على فلسفة الخطوة الأولى، السر اللي بيخلي العظماء دايما يوصلوا وهم هاديين وكمان مستمتعين بالرحلة بتاعتهم. روحيا ربنا بيعلمنا ان كل حاجة، كل عمل رائع هو محبب عند ربنا. ربنا عايزنا كائنات متحركة، ربنا عايزنا كائنات منتجة، ربنا عايزنا كائنات بنعرف نوصل للأهداف بتاعتنا بمجهودنا، لكن كمان بمعونته وقوته اللي بيدهلنا في الحياة. الفكرة مش في الانفجار اللحظي للطاقة، لكن الفكرة الحقيقية في الاستمرارية. ربنا خلق الكون في أيام كتيرة، مع أنه كان قادر يخلقه بكلمة واحدة في لمح البصر، بس عشان يعلمنا أن حتى إلهنا خلق الكون في أيام معينة وما خلقوش في يوم واحد. نفسيا كمان في مفهوم ياباني في علم النفس اسمه الكايزن. الكايزن ده معناه التحسين المستمر والبسيط، وده اللي احنا محتاجين نتبعه في حياتنا. يكون في تحسن مستمر في حياتنا حتى لو كان بسيط وصغير وقليل. لما بتحدد لنفسك هدف ضخم، مخك بيفرز هرمونات قلق لأن المهمة مرعبة وكبيرة بالنسبة له. لكن لما بتقول لمخك أنا بس هقرأ صفحة واحدة النهاردة، أو النهاردة أنا همشي 5 دقايق بس، مخك بيسترخي وبيسمح لك تبدأ خطوة واحدة. الخطوة دي هي اللي بتكسر حاجز المقاومة الداخلية والنفسية اللي عندك. احنا جيلنا، جيل الشباب اليومين دول، دايما بيدور على النتائج الفورية، وعايزين نوصل لآخر السلم بنطة واحدة بس، مش عايزين نطلع الدرجات خطوة خطوة ودرجة درجة. بس الحقيقة ان في الأنتخة ومنطقة الراحة مش بتتهد بزلزال، لكن بنقدر ندوبها بالتنقيط نقطة ورا نقطة. تعال اقولك بعض التمارين النهاردة اللي ممكن تساعدك في حياتك. قاعدة 5 دقايق، لو عندك مشروع أو مهارة خايف تبدأها، قرر إنك هتشتغل عليها 5 دقايق بس النهاردة. أوعدك إن أصعب حاجة هي البداية، بس هتقدر إن أنت تكمل. كمان محتاجين نفتت الهدف الكبير بتاعنا لأهداف صغيرة عشان نقدر نكون بننجز ونحتفل بالنجاحات الكبيرة الموجودة في حياتنا. المشوار الطويل مش محتاج عضلات ومش محتاج ناس خارقة للطبيعة، لكن محتاج نفس طويل وخطوات ثابتة. عشان كده محتاجين نركز النهاردة تحت رجلينا شوية. ما تشغلش بالك بقمة الجبل قوي دلوقتي، القمة كده كده هتوصل لها لو فضلت تتحرك كل يوم خطوات متبعة وخطوات دقيقة. تعال النهاردة حط أهدافك وطموحاتك قدام ربنا في الصلاة اللي جاية،
وقوله يا رب أنا كتير كنت بأحبط في الحياة عشان كنت متوقع أن الحياة قفزات عملاقة، إنجازات مبهرة، لكن يا رب النهاردة أنا بتعلم أن النجاح بيبدأ بخطوة. النجاح بيبدأ بحاجات صغيرة بعملها كل يوم عشان أقدر أوصل للحاجة الكبيرة. نجاح يا رب النهاردة علمتني أن بيبدأ بخطوة على السلم عشان أقدر أوصل لنهاية السلم. أنا من غيرك يا رب معرفش أعمل كده. ساعدني أكون هادي، وساعدني أكون باخد حياتي واحدة واحدة وبالراحة. افتح عيني عشان أشوف سكتي وعشان أقدر أوصل لهدفي الوقت اللي جاي. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا، حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

يا رب جايين ندخل محضرك يا رب، نسبحك يا رب ونتكلم معاك ونتقابل معاك يا رب، وده على حساب دمك يا رب، عشان انت دفعت يا رب تمن دخولنا وقفتنا قدامك. يا رب جايين نسبحك يا رب لاننا بنحبك، لاننا يا رب بنفتخر بيك يا رب، ونحب نتكلم معاك ونحب نسمعك يا رب. عايزين الوقت ده يا رب نقابلك فيه، عايزين الوقت ده يا رب نشوفك فيه. كل مرة يا رب نعلن فيها اسم يسوع ونقول يسوع، نعرف أكتر عن يسوع ونتلامس أكتر معاه ونقضي وقت في محضره فنتغير لشبهه.

عبرانيين واحد بيقول كده: الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي هو وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم، لأنه لمن من الملائكة قال: قد أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول: والتسجد له.

0: هو كل ملائكة الله. وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. وأما عن الابن: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة، قضيب ملكك. أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. آمين.
1: يسوع المسيح ابن الله الوحيد،

رب بنصلي يا رب انه يعلن كده انه بيسوع العدل، بيسوع الحق، بيسوع البر، وان يسوع بهاء مجد الاب ورسم جوهره حامل كل الاشياء بكلمه قدرته. بصلي يا رب الايام اللي جايه يا رب والوقت اللي جاي يعلن اكتر سلطان يسوع وملك يسوع وبهاء يسوع. يا رب كل عين يا رب وكل قلب يشوف يا رب مين هو يسوع، ازاي هو صورة الله الغير منظور، ازاي هو بكر كل خليقة، ازاي مملكته على الكل تسود.

ماما شخصية نشيطة جداً، بتمشي كتير وبتمشي مسافات طويلة، لا تؤمن بالدليفري، فهي اللي بتعمل الشوبينج بتاعها بنفسها، تاخد شنطة السوق وتروح على السوق. مرات الشنطة تتقل منها لما بيبقى يوم الشوبينج التقيل. في مرة من المرات دي كانت راجعة، وهي عشان ترجع لازم تعدي في نفق، النفق ده فيه سلالم نازلة وسلالم طالعة، وماما قلقت من فكرة إنها هتنزل النفق ده وهتطلع السلالم دي بالشيلة دي. ظهر لها واحد وساعدها، نزل معاها بالشيلة دي، نزل السلم وطلع الناحية التانية، وما طبعا شكرته جدا، كانت مقدرة جدا إزاي هو أنقذها من إنها تشيل الشيلة دي. قال لها مفيش مشكلة خالص، بس ادعي لحسين. مين حسين؟ أنا حسين، أنا عيان، وادعي لي إن ربنا يشفيني. بتشتكي من إيه يا حسين؟ عندي انزلاق غضروفي. طبعا ماما اترعبت إنه نزل بالشيلة التقيلة دي سلالم وطلع سلالم وهو عنده انزلاق غضروفي. ينفع تكون مصدر تعزية وراحة للناس وانت تعبان، وممكن من غير تهور زيادة تخرج بره دايرة راحتك وتدخل دوائر ناس تانية، وتكون فيها مصدر تشجيع، مصدر معونة، مصدر مساندة للناس دي في وقت تعبها. وبما ان حسين طلب ان احنا نصلي له علشان تعبه، صلي له دلوقتي.